أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. المزيكا نون ستوب على رما فام. بنت المزيكا نون ستوب على رما فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

منهم استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن

0: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: أرم أفهم تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. معليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

0: في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهدك.

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: قتلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يسبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمت

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان وإيمان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. استغفار جديد، يعني كيف نستغفر استغفارا جديدا؟ استقل نفسك، يعني بين، حسس نفسك اللي أنت ما زلت، يعني ما زلت تتقدم في مراتب الاستغفار وما زال حظك لم يكن يعني كبيرا. احتقر أعمالك الصالحة، ما تقولش أني حجيت وعملت وصليت، لا، احتقر أعمالك الصالحة وانظر إليها بقلة وكأنك اليوم تتوب. فأنت تحتاج إلى تخلي ثم تحلي ثم تجلي، يعني لبلوغ هذه المراتب العالية، يعني وكأنك اليوم تبدأ الطريق. مثلا هناك جلسة رائعة بعد صلاة الفجر، مثلا كل واحد فينا يقعد كالقاعدة السمحة ويستغفر: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كم؟ 100 مرة، أكثر، أقل، أنت ووقتك، وأنت كيفني وضعيتك وأنت مستقبل للقبلة. تغمض العين وتستشعر أنك بين يدي الله، ستحتاجها هذه غدا، بين يديه. نعم، هناك من يقول: ليس لي ذنوب أستغفر منها. نقول له: استغفر الله من هذا الإحساس أولا، رد بالك. إذا لم تجد ذنبا تستغفر منه، فاستغفر الله من إحساسك أنك بلا ذنب، واستغفر من الغفلات، واستغفر من الليالي الطويلة التي نمت فيها والآذان يؤذن ولا تنهض إلى الصلاة. ثم استغفر من كل طاعة، من كل طاعة، نعم، استغفر من كل طاعة قمت بها وأحسست أن لك فضلا على الله. ثم استغفر الله من كل طاعة أحسست فيها أن كل هؤلاء الناس الذين يعصون الله أنهم أناس سيئون. واستغفر من كل آذان ناداك فيه رب العزة ولم تجبه مباشرة، بل تكاسلت وتراخيت في النهوض للصلاة. واستغفر ربنا سبحانه من كل مشهد سيء رأيته بل رأته عيناك. واستغفر الله من نعمة أعطاك الله إياها ولم تشكره عليها، وكم هي كثيرة. واستغفر الله من الصحة والعافية والمعافاة التي تتمتع بها وأنت لا تشكر. واستغفر الله لما ابتلاك، لما ابتلاك ولم تصبر. واستغفر الله من كل نفس خرج منك ولم تقل فيه لا إله إلا الله والحمد لله. واستغفر الله من كل نعمة أعطاها لك من خيره وشكرت غيره. واستغفر الله من مكان ذهبت إليه برجليك وفيه معاصي وأنت عارف أن الله يراك. هل عرفت كيف تستغفر؟ وعندما تكمل آخر استغفار، استغفر من إحساسك أنك استغفرت. ثم بعد كل هذا الاستغفار الواعي النقي الجديد على النفس، توسل إلى الله أن يقبل، توسل إليه أن يقبل هذا الاستغفار. بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم نظيف. هذا التخلي. نأتي الآن إلى التحلي. الآن سننطلق في ذوق شيء جديد وهو حلو. بماذا ستتحلى؟ بكمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبر نفسك اللي أنت فاشل في الامتحان ومصيرك مظلم، اعتبر اللي أعمالك الكل غلط في غلط، غفلة وشرك وسوء نية وتقصير. ثم توجه إلى القبلة من جديد وجها لوجه، وامسك السبحة وقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، ولا بأس من رفع الصوت لنبعد الشياطين عن البيت. سمع أوذانك التي ملئت أغاني وتفاهات وأخبار سلبية، سمع قلبك، سمع جسمك، سمع جدران غرفتك، فضلا عن الملائكة التي ستحضر معك عوضا عن الشياطين التي كانت ترافقك. وهكذا يصبح بيتك أو مكان عملك أو سيارتك مكان تأتيه الملائكة. فصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأخذ بيدك، لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله وشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لو كثرت منك هذه الصلاة على النبي لصلى الله عليك. نعم، لأننا في حاجة عظيمة لهذه الصلاة. يقال لو أبطأ بك العمل وأسرع منك العمر ولم تجد لك جلدا على الطاعة فالزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصلاة واحدة على رسول الله تدرك في قليل من التجلي ما لا تحيط به العبارات. يكفيك أن الله هو المصلي. قال لنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وقال لنا أيضا في الحديث: راه كيف أنت تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم وربي راه يصلي علينا. إذن إذا بلغت ووصلت إلى هذه المنزلة تصبح وقتها جاهزا للمنزلة الأخيرة اللي هي التجلي. يعني أنت الآن جاهز باش تستطيع أن تستجلي قلبك لنطق لا إله إلا الله بحقها. فالتخلي بالاستغفار، تنظيف القلب من الذنوب وطاعتنا وتقصيرنا وغرورنا، هذا باش نظف قلوبنا ومن غفلتنا ومن غينا وغيبتنا، ونستغفر من كل ما فينا، من كل ما فيه غين، الغفلة والغي والغيبة وكلهم، معنى إلى أن تذهب نقطة الغين وتصبح عين. فما بين الغين والعين نقطة من الذنب، استغفر الله من نقطة الغين إلى أن تصبح عين، فترى أنك بين يدي الله. عندها أصبحت تصلح لأن تقول لا إله إلا الله بحقها. وابق على تلك الحالة ودندن بلا إله إلا الله. أجمل ذكر وأحسن ذكر هو هذا، فأنت ستدخل في سمفونية مع السماوات ومع الأراضين، لأنه بكلهم يذكرون الله. لو يتوزنوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن، لا إله إلا الله أثقل من الأراضين ومن السماوات ومن كل شيء. ليس على أهل لا إله إلا الله ضيم في حشرهم ولا نشرهم. من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال: وإن زنا وإن سرق. قال: وإن زنا وإن سرق. قال: رغم أنف أبا ذر. إذن ألست في شوق للجنة وإلى الله؟ نعم، ليلا ونهارا لا إله إلا الله. وهذا هو تخلي وتحلي وتجلي. هذه الأذكار مرتبة، رتبها لنا علماؤنا وشيوخنا. إذن أختم لكم بهذا الترتيب ونبقى على هذا العهد. إذن الاستغفار الحقيقي كما تحدثنا 100 مرة، ثم الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ثم لا إله إلا الله، وهي في كل وقت، ولكن محلاها بعد صلاة الصبح وبعد المغرب. لا إله إلا الله، قم بها واترك الباقي وتهيئ لاستقبال رحمات المولى، فهي لا تأخذ وقتا طويل. اللهم اجعلنا يا ربي من الذاكرين، وافتح لنا هذه أبواب هذه الحجب. اللهم بارك لنا في أذكارنا جميعا، والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: نسبكري قالوا النهار على صبحه،
1: النهار على صبحه،
0: صباح الخير ونهاركم زين.

0: اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رما فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك
1: الـ7:00 على موجات راديو رما فهم صباح النور مستمعينا الكرام مرحبا بكم في موعد جديد ومتجدد من نهار على صبيحه بتاريخ الجمعة 15 مايو 2026 اللي يوافق 28 ذو القعدة 1447 هجري كالعادة نتلقى معكم من توا حتى الـ10 عبر موجات أحلى الإذاعات راديو رما فهم مع كامل فريق النهار على صبيحه في الإخراج معنا اليوم سيمونير سلامة صباح النور ونهارك أسعد ليمات مهدي في الأخبار الرياضية معنا خليل يكون في لبوا مارشي وذي أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو حتى للـ10 تلقوا معنا متابع لكل أخبار لكل مستجدات عودة على أبرز مسار ومتقال في ساعتنا الأولى أكيد مع الفقرات اللي اتعودتوا عليها وإن شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم وتتونسوا معنا في النهار على صبيحه
0: النهار على صبيحه
1: تسمعونا في مساكن في سوسة في المنستير على البوند FM 99.8 وتسمعونا 3W rmfm.net إذن شكرا لكل تفاعلاتكم ومرحبا بكل تعليقاتكم وكل تفاعلاتكم على الباج فيسبوك راديو rmfm بوبليكاسيون النهار على صباحه وما تنسوش تنجموا تكلمونا على 71-134-396 توصلوا أصواتكم اقتراحاتكم آراءكم أكيد وإهداءاتكم للعزيز عليكم ومرحبا بكم ومرحبا بكل تليفوناتكم وشكرا لاختياركم النهار على الصباح وباش تبدأوا معنا نهير جديد بالنسبة للمعطيات الجوية الأولية بالنسبة لنهار اليوم من المنتظر فما أمطار متفرقة بالجنوب والوسط بعد الظهر باش تشمل تدريجيا الشمال مساء وتكون تفاعلية أكثر ليلا حيث تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد كميات طيبة متوقع اليوم شمال القيروان وسوسة والقصرين وجنوب الوطن القبلي وسليانة والكيف وتنجم توصل إلى 15 أو 20 مليمتر وين ما تصب تنفع ذي حسب تدوينة المهندس بالمعهد الوطن لرصد الجوي محرز الغنوشي تو عندها 4 أدراج إذن يقول اللي فما توقعات متاع أمطار خاصة نحكي وبعد الظهر والليلة في الليل حاليا صحيح الطقس مغيم جزئيا لكن طقس دافي ماهوش بارد ما فماش رياح قوية ودرجات الحرارة مقبولة صبحية اليوم إذن أكثر تفاصيل على المعطيات الجوية تلقاها معنا بعد شوية تو 7:04 نبدأ الصبحية ديما بدعي وتخير ديما بكلمة طيبة ونقولوا يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك أجمل ما نبدأ به نهارنا نقولوا يا ربي اللهم في هذا الفجر المبارك يا ربي نسألك رحمة تهدينا وعافية تكفينا ورزقا يا ربي يغنينا وبصيرة ترشدنا ربي ارزقنا في هذا اليوم قلوبا مطمئنة ونفوسا راضية وأعمالا صالحة مقبولة واجعل يا ربي يومنا هذا شاهدا لنا لا علينا واملأه بالخيرات والبركات واصرف عنا يا رب الشرور والمكروهات رب نستودعك أبناءنا أهلنا وأحبابنا يا رب احفظهم بحفظك يا رب وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا ووفقنا لما تحب وترضاه يا رب فرج همومنا يا رب واقضي ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب وأكرمنا يا رب بفضلك الواسع رب اجعل هذا اليوم بداية ليوم مليء بالطاعات وأيام مليئة بالطاعات والفرح والرزق الوفير واكتب لنا فيه كل خير واصرف عنا كل سوء وشر يا رب العالمين
2: اللهم صل على

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: السبعة وستاشر دقيقة، السبعة واربعة لموجات راديو رما فهم، ديما معكم مواصلين المشوار في النهار الأصبح. في العادة إذن يكون معنا الشيخ مرتضى قرع نهار اليوم الجمعة في فقرة دعوة خير، لكن اليوم يتعذر عليه باش يكون معنا في صبحيتنا إثر وفاة خوه، نقولوا البقاء لله الله يرحمه خوه، وربي يغفر له، ربي إن شاء الله يصبر كل العائلة، لو نتقدموا إليه بخالص التعازي والمواساة في وفاة أخيه رحم الله الفقيد وأسكنه جنات النعيم وألهمهم جميل الصبر والسلوان. على كل قولوا له البركة فيك خونا وصديقنا مرتضى قرع. اليوم باش تكون تفينا في جبنة العذاري القبلية، اليوم باش تكون إثر صلاة الجمعة بالجامع الأوسط، هذاك علاش يغيب علينا الشيخ مرتضى قرع اليوم في فقرة ادعي وتخير. السبعة وسبعتاشر دقيقة، خليكم معنا في الاستماع، فاصل قصير، احنا مواصلين معكم المشوار وراجعين بعد لحظات. هذا ماهر زين يقول يا رب العالمين.

0: مع كمال من 7 للـ10
1: 7:04 خارج على موجات راديو رما فهم ديما معكم في النهار الأصبح ومواصلين معكم المشوار حتى للـ10. إذا نمشي لقيت ذي للتوقعات الجوية لنهار اليوم.
0: النشرة الجوية.
1: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الجمعة 15 مايو 2026 اللي يوافق 28 ذو القعدة 1447 هجري المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أنه الطقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب جهات البلاد، فأحيانا كثيف السحب بالوسط ومحليا الجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية باش تشمل آخر النهار مناطق الشمال. ريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال وتكون من القطاع الغربي بالوسط والجنوب، سرعتها قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال، ودرجات الحرارة في استقرار اليوم وتتراوح القصوى ما بين 24 و 29 درجة بالشمال، والوسط تكون في حدود 20 درجة مئوية بالمرتفعات الغربية وما بين 30 و 35 درجة ببقية جهات البلاد، وتوصل إلى 40 درجة مئوية بأقصى الجنوب. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها، الطقس يكون مغيم جزئيا صبحية اليوم مع درجات حرارة ترتفع تدريجيا مع تقدم ساعات هذا اليوم توصل إلى 26 درجة مئوية مع تقريبا 10 و 11، ثم بعد الظهر درجات الحرارة القصوى توصل حتى 28 درجة مئوية، يعني فما استقرار كما البارح تقريبا، ولكن فما إمكانية متاع ظهور خلايا رعدية محلية مع إمكانية أمطار متوسطة بعد الظهر في مساكن والمدن المجاورة لها. وبالنسبة لليلة في الليل أيضا الطقس يكون ملائم، خاصة آخر الليل يكون ملائم لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ودرجات الحرارة تنخفض إلى 18 درجة مئوية. نمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:31 دقيقة، اليوم صلاة الجمعة لذين يكون ابتداء من نص النهار 21 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4 دقيقة، صلاة المغرب ابتداء من 7:19 دقيقة عفوا، وصلاة العشاء ابتداء من 8:58 دقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
0: النشرة الجوية.
1: إذن توقعات متاع أمطار اليوم في أغلب الولايات، خاصة نحكيه بعد الظهر والليلة في الليل تقريبا باش تشمل أغلب الولايات، خاصة نحكيه في الوسط والشمال. هذه بالنسبة للتوقعات الجوية نهار اليوم، ولكن الطقس مش بارد على خاطر درجات الحرارة في استقرار كما البارح تقريبا 28 درجة مئوية درجات الحرارة القصوى المتوقع اليوم في مساكن. ما تبعدوش البعيد، راجعين بعد لحظات نسمع فريد الأطرش يقول يلا توكلنا. نقولوا إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، راجعين بعد لحظات في تعيش وتسمع.

0: يلا توكلنا على الله. ان شاء الله ربي يعينكم الناس كله. طريق السلامة لكل مستعملي طريق سيس رويحكم وحيدة وحيدة في الكياس, وربي ان شاء الله يوصلكم لما قصدكم سالمين. ربي يعينكم الناس اللي ديجا في الخدمة, الناس اللي تبدأ نهارها على بكري بكري, يا ربي يعينكم وربي يعطيكم الصحة وربي يعطيكم القوة. وتحياتنا لكل الناس اللي تحضر في الواحة, قصد ربي لخدمها بعد شوية, قصد ربي تقضي اشوارها, ربي يقضي اشوار الجميع. ونعرفوا لي الامتحانات التطبيقية بخصوص جماعة البكالوريا, إذا كانت انطلقت يوم أمس تتواصل حتى لنهار 23 مايو. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا في البكالوريا, وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا في كل مستويات الدراسية اللي عديو في الامتحانات وبدأ العد التنازلي والحقيقة لاختتام هذه السنة الدراسية وانطلاق الامتحانات أكيد الكتابية قريبا. إن شاء الله بالتوفيق اليوم وبالنجاح, وربي يعين كل أم وكل بو. نعرف الفترة هذه متاع مراجعة, نعرف زادة ثقل المادي للفترة هذه تتزامن فيها برشة مناسبات العيد والإتيود وغيره يعني من المصاريف الحياة اليومية. إذن هو الضغط, إذن ربي معكم وربي يعينكم وربي إن شاء الله يعطيكم القوة الناس كل. وأكيد نكون معكم ديما بالمعلومة ولقاية ذي باش نمشيوا لفقرة تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع, تعيش وتسمع.
0: نحكيه على الحسابات الفلكية, وقتاش عيد الإضحى المباركة؟

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا الحسابات الفلكية رجحت أن يوافق نهار الأربعاء 27 ماي. الأربعاء 27 ماي يعني نتحدث على الأربعاء الجاية، لا الأربعاء اللي بعدها. إذا الأربعاء 27 ماي اللي يوافق باش يوافق العاشر من ذي الحجة 1447 هجري، وهو موعد عيد الإضحى المبارك حسب الحسابات الفلكية، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية، ذي حسب بلاغ صادر أمس عن مدينة العلوم بتونس. وشددت مدينة العلوم بتونس على أنه ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية يبقى الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. أكيد الكلمة الأخيرة لمفتي الديار التونسية، ولكن تقول الحسابات الفلكية رجحت أنه يوافق نهار الأربعاء 27 ماي 2026 العاشر من شهر ذي الحجة 1447 هجري، وبالتالي يكون موعد عيد الإضحى المبارك. يلا سيدي إن شاء الله ربي يهلوا علينا بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير. إذا شعرنا في تعيش وتسمع لليوم،
1: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
0: 31 دقيقة بعد السبعة نمشيو الفاصل إشهاري قصير، راجعين بعدها كالعادة مع موعد يومي مع أبرز مسار ومتقال 24 في دقيقتين، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: مقيت إشهار على ميرم أف أم
4: باش

0: بالحال من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
1: بليسيتي بارافارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارافارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتوتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

أعلنت قضاء تونس على مرض الرمد كمشكلة صحية عامة لتصبح الدولة رقم 14 في إقليم شرق المتوسط و 31 عالميا اللي تبلغ هذا الهدف. وأفادت المنظمة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي بأن هذا الإنجاز يمثل خطوة بارزة في مجال الصحة العامة بالبلاد، ويأتي تتويجا لجهود وطنية متواصلة استمرت لعقود من الزمن. واعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمديرة الإقليمية للمنظمة لمنطقة الشرق المتوسط حنان بلخي أنه التغلب على المسبب الرئيسي للعمان نجم عن العدوى يعكس التزاما سياسيا طويل الأمد ورعاية صحية أساسية قوية. وفي سياق متصل أوضح البيان أن تونس اعتمدت استراتيجية شاملة وموصى بها دوليا شملت الجراحة للحالات المتقدمة والمضادات الحيوية للقضاء على العدوى، إلى جانب تعزيز النظافة وتحسين البيئة وإدراج صحة العيون ضمن خدمات الرعاية الأساسية والصحية المدرسية. إذن منظمة الصحة العالمية أمس في بلاغ رسمي كانت أعلنت قضاء تونس رسميا على مرض يسميوها تراخوما، هما أي الرمد عبر عليه في تونس، لتصبح الدولة رقم 14 في إقليم شرق المتوسط و 31 عالميا اللي تبلغ هذا الهدف. نواصلوا معكم. أمس انعقدت بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابتها وتنظيم النجدة بإشراف وزير الداخلية خالد نوري وبمشاركة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بن الشيخ وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري، وبحضور كل أعضاء اللجنة المذكورة الممثلين لمختلف الوزارات. وزير الداخلية كان افتتح أعمال هذه اللجنة بكلمة أكد ضمنها الحرص المشترك لكل هيكل الدولة على تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، وأكد أن المسؤولية عالية ومشتركة وأن العمل متواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمجابهة خطر الحرائق الغابية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية، كما أكد أن السياق المناخي الاستثنائي وأهمية التساقطات ساهمت في نمو الغطاء النباتي وتوفر صابة واعدة هو ما يطرح مزيد من التحديات الاستراتيجية لحمايتها من مخاطر الحرائق، ويستوجب الترفيع في درجات اليقظة والانتباه والبقاء في حالة جاهزية تامة لمتابعة كل أنواع التهديدات والمخاطر ذات العلاقة. واستعرض في ذات الإطار أهم المحاور اللي من الضروري اعتمادها في تنفيذ خطط عمل اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم اللجنة والمتمثلة خاصة في الجانب الوقائي والاستباقي، المراقبة والإنذار المبكر، حماية المحاصيل، التنسيق والتدخل العملياتي المشترك، الجانب التحسيسي والتوعوي، والجانب الردعية. من جهته وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في مداخلته كان أعرب على الحرص على حماية الثروة الغابية من الحرائق وعدد مخطط عملي لمجابهتها بالتنسيق مع كل أطراف المتدخلة وضبط التدابير الوقائية، وخاصة منها صيانة المسالك وتهيئة أبراج المراقبة وبرك المياه وتوفير كل وسائل اللوجستية، فضلا عن تأمين حصص الاستمرار وضبط أكثر المناطق عرضة للحرائق وتعزيز عمليات التنسيق بين كل الأطراف. أيضا وزير التجهيز كان أكد على تولي الوزارة وضع كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لدعم مجهودات الوقاية والتدخل. في خبر آخر، تمكنت وزارة الداخلية في إطار برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي عبر مشروع التدخل الإنساني اللي أذن به رئيس الجمهورية، تمكنت إذن وزارة الداخلية من تسهيل عودة حوالي 4000 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية في ظروف عادية. وللتذكير فإنه انطلق هذا المشروع منذ مطلع شهر جويلية 2025 ضمن برنامج متكامل تم إنجازه بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية خاصة بولاية صفاقس، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تراعي الجوانب الاجتماعية والصحية للمهاجرين.
البرنامج

0: يهدف لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين المقيمين بالبلاد التونسية بصفة غير قانونية من خلال التنسيق المتواصل مع السفارات والقنصليات المعنية قصد تسهيل الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة وتأمين مختلف مراحل العودة في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية وتراعي القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. مواصلين معكم ديما في 24 في دقيقتين توا 7:42 دقيقة.
1: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين.
0: أعلن رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار مساء يوم أمس أن الكتابة العامة لرئاسة الحكومة أعلمت المنظمة بقرار تجميد نشاطها لمدة 30 يوم بداية من يوم أمس 14 مايو. وأوضح إذن وجيه ذكار أن القرار صدر قبل 24 ساعة من موعد ندوة صحفية كانت باش تعقدها المنظمة لتقديم دراسة شاملة حول واقع قطاع الصحة العمومية خاصة ما يتعلق بالعنف المسلط على مهني الصحة ونقص تأمين المستشفيات العمومية. واعتبر أنه ذلك انعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأكد وجيه ذكار أن المنظمة لم تتحصل على أي تمويل عمومي أو هبات أجنبية وأشار لأنه موارده تقتصر ولا موارد المنظمة تقتصر على انخراطات ومساهمات الأطباء الشبان. وأضاف أن المنظمة ستلتزم بالقرار وستمد رئيس الحكومة بكل المعطيات المطلوبة. وأشار إلى أن الندوة الصحفية التي تم إلغاءها ستعقد بعد شهر. نواصل معكم 24 في دقيقتين. البارحة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أعلنت عن الشروع في إعداد الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية ضمن خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035، وذلك خلال ندوة علمية حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي. هذا شعار لترفع نظمتها الوزارة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لاليسكو بتونس بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة اللي يوافق 15 مايو من كل سنة. أفادت الوزيرة أن الإعداد للحياة الزوجية يعد برنامج وطني سينطلق تنفيذه السنة الجارية. الهدف منه هو تعزيز قدرات المقبلين على الزواج على المستويات النفسية الاجتماعية القانونية الصحية لمساعدتهم على بناء مؤسسة أسرية صامدة قدام المخاطر وتنمية قدراتهم على التواصل الإيجابي وإدارة الخلافات والنزاعات وتحمل المسؤولية الوالدية، وذلك للحد من إمكانيات التفكك والطلاق خاصة في السنوات الأولى للزواج. يعني يدربوهم يساعدوهم كما التكوين على المستوى النفسي الاجتماعي والقانوني والصحي لمساعدتهم على بناء مؤسسة. بهي البادرة حقيقة قدام النسب الكبيرة متاع الطلاق يعني والمشاكل الأسرية اللي نسمع فيها. إذن بهي على كل إن شاء الله بالتوفيق للجميع. سيد المخرج فاتنا التكوين على كل حال. ما ليه البيدرة بيه الحقيقة كي تشوف معناتها الواقع الحالي يعني والشيء اللي يعني وفيه يعني العائلات متاعنا وخاصة نسب الطلاق المرتفعة، ضروري الإعداد ما قبل الزواج، إعداد نفسي اجتماعي قانوني غيره مهم جدا. نكملوا معكم 24 في دقيقتين توا 7:46 دقيقة.
1: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين.
0: يلا سيدي نمشيوا لأخبارنا الدولية. في أخبارنا الدولية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم الجمعة نناقش الملف الإيراني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وإنهما لا يرغبان في أن تمتلك إيران أسلحة نووية ويريدان فتح المذيق أي مذيق هرمز. وأضاف ترامب خلال اجتماع في بكين في ختام زيارته الرسمية إلى الصين، يقول توصلنا لحلول العديد من المشاكل المختلفة اللي لم يكن بوسع آخر الآخرين حلها حسب تعبير ترامب وتابعه قال إنهم أبرموا اتفاقات تجارية رائعة مع الرئيس الصيني. ترامب صرح أيضا أثناء قيامه بجولة البارحة في الصين يقول في مجمع القيادة المركزية الصينية يقول نتج عن يعني هذا اللي قال كثير من الأمور الإيجابية. يقول إنهم أبرموا بعض الاتفاقات التجارية وهي رائعة للبلدين. أيضا نتحدث على ترامب ونتحدث أيضا على اليوم 77 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أنه تدمير إيران عسكريا سيستمر حسب توصيفه وتعبيره، كما أكد أنه لن يتحلى بالكثير من الصبر ومعش مش يصبر، وأنه يتعين على إيران إبرام صفقة. وقال أنه الرئيس الصيني أبلغه أنه بلاده لن تزود إيران بأي معدات عسكرية، وأنه عرض المساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مذيق هرمز حسب مقال ترامب. من جهتها قالت هيئة البث العبرية أنه الاعتقاد في الكيان الصهيوني أنه ترامب سيحسم أمر تجديد الحرب على إيران فور عودته من زيارته إلى الصين. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية بتحويل مسار 72 سفينة تجارية وتعطيل 4 سفن منذ بدأ الحصار البحري لموانئ إيران. وقال قائد القيادة أنه قواته نجحت في تحييد القدرات الصناعية والتقنية الإيرانية الخاصة بإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وعلى صعيد الجبهة اللبنانية أعلن جيش الكيان الصهيوني اعتراض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شيمونة، وأكد أنه ذلك يعد خرقا جسيما لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله. هذا خرق، ما اللي يعملوا فيهما ما يعتبرش خرق، هذاك الغالب هذاك هي كيفاش يفكروا. على كل هذا شعلنا اليوم في 24 في دقيقتين. ربي يفرج على خيانا في لبنان، في غزة، في كل فلسطين، ورب إن شاء الله ينصرهم. يلا سيدي خليكم معنا 7:49 دقيقة على موجات راديو رام اف ام، ديما معكم في المتابعات، ديما معكم في الأخبار. موقف الحقيقة جميل جدا ومهم من قبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز البارحة، اللي قال إنه بلاده فخورة بالنجم الشاب لفريق برشلونة لامين جمال ولامين يامال. شعمل هو لامين يامال رفع العلم الفلسطيني أثناء احتفال فريق برشلونة بحصوله على لقب الدوري المحلي لكرة القدم. الخطوة هذه اللي تحدثت عليها برشا، يعني الإعلام العبري وتكتب برشا وتقال برشا، وهي خطوات تعتبر الكيان الصهيوني إنها تحريض على الكراهية. شوفوا يعني هي تحريض على الكراهية، هذية كيفاش شافتها يعني الصورة وشافوها في الكيان الصهيوني، انه لامين يامال كيهز العلم الفلسطيني اثناء الاحتفالات تاع فريق برشلونة بحصوله على البطولة، بطولة الدوري. اذا صار برشا كلام وهجوم كبير برشا على لامين يامال. يخرج رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز ويقول انه بلاده فخورة بالنجم الشاب واللي عمله، ويدعم لامين يامال. إذن موقف الحقيقة مشرف ودافع سانشيز، وهو من أبرز منتقدي الكيان الصهيوني، وسبق أنه صف عدوان على غزة بأنها إبادة جماعية عن اللاعب الإسباني.
1: 24 في دقيقتين.
0: يلا خليكم معنا 8:00، احنا راجعين معكم بعد شوية.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على نارم افهم.
3: الو،
2: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو، وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
3: فريمون يعطيكم الصحة. هاو فيسا فيسا
2: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، انفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
4: جريت لاسعد كل بيت.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزايتيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هايتيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، واهلا وسهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، وشكرا لك على كل تفاعلاتكم. نصبحوا زاد على الانترنت الكل يتواصلوا معنا، صديقنا ودكتورنا جابر بوزيان، تحيه ليك دكتور ونهارك زين، وتحيه زاده للانترنت الكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. نسلموا على وجدي صباح الورد، اذا نقولوا صباح النور ايضا صديقنا عاطف، عواطف زادة من تركيا، بكوش، مريم، سناء، لميا خضيري، نجاح اسماعيل، سي كمال العابد، نارك طيب، نجاح يوسف، كريم وسلاتي، رشدي الأحول، منيا كشيش، تحياتنا ليكم، أحلام فندري، فاطمة بريري، كوثر مجري، صباح الورد، زهرة كرموس، راضية خلف الله، ليلى كيلانيا، ملغة ومهيبة، كل مستمعينا الكرام اللي قاعدين يتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رما فام العاشرة. غير درجين يكون موعد قراءة الإهداءات بالنسبة لنهار اليوم الجمعة، 58 دقيقة بعد 7 نمشيو للأرقام والخبر بالأرقام في رقم اليوم. رقم اليوم. إذن في رقم اليوم باش نرجعوا لما قالوا الباحث والأستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة تونس المختص في الديموغرافيا الاجتماعية محمد علي بنزينة. شنو يقول؟ يقول نسبة تأخر سن الزواج مرتفعة في تونس، وذا ملاحظ أكيد، وأشار إلى أنه المعطيات شنو تظهر الأرقام، تقول أنه 80% مش شوية، 80% من الفئة العمرية اللي عمارها ما بين 15 و 34 عام ما همش متزوجين. إذن هذا حسب المعطيات اللي كان قدمها. وذكر بنزينة خلال ندوة علمية حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، هذا شعار نظمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق ل 15 مايو من كل عام. قال إنه معدل سن الزواج في تونس يبلغ 35 سنة عند الرجال و 28 عام تقريبا بالنسبة للفتيات. هذا المعدل، يعني المعدل متاع الزواج في تونس متاع العرس، أصبح الراجل يعرس في 35 تقريبا والمرأة تعرس في 28 كمعدل وفق آخر إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء. لاحظ أن المؤشرات هذه تدل على أن الشباب أصبح يؤجل الزواج أكثر فأكثر نتيجة لعدة ظروف، من بينها صعوبات إيجاد موطن شغل بعد التخرج، عدم الاستقرار المهني، ما يؤدي إلى تأخر مشروع الزواج. كما أوضح أنه تأخر سن الزواج هذا يكون عنده انعكاس مباشر على تراجع معدل الولادات بما يساهم في تسارع نسق التهرم السكاني. أشار إلى أنه نسبة التهرم السكاني في تونس بلغت 16.9% عام 2024، ومن بين ولا من المتوقع أنه ترتفع إلى 20% في الخمس سنين الجايين وفق نتائج التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 2024. كما أبرز المختص في الديموغرافيا الاجتماعية ضرورة تبني سياسات تحفيزية لمساعدة الشباب على تكوين عائلات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لا سيما عبر توفير برامج تشغيل تمكنهم من الاستقلال المادي، التفكير في إنشاء عائلة، ودعا أيضا إلى إرساء برامج للتشجيع على الإنجاب، كما دعا إلى وضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار هذا التحول الديموغرافي عبر مراجعة المنظومة الصحية وتعزيز ميزانيات الصناديق الاجتماعية بما يضمن الاستجابة لاحتياجات كبار السن. فيما يتعلق برعاية الأطفال، شدد على أهمية تعزيز المؤسسات الحاضنة اللي تشرف عليها الدولة بكلفة راعي الأوضاع الاقتصادية للأسر، وبما من شأنه التخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل الأزواج العاملين. إذا شعلنا في رقم اليوم.
2: رقم اليوم.
1: ربي سهل لكل شاب وشابة قادمين على الزواج، نعرفوا المسألة معات سهلة
3: قدام غلاء الأسعار، الكلفة تاع العرس، إذن بالحق معناتها وزيد العادات والتقاليد اللي تثقل الكاهل متاع الشباب وتصعب عليه المسألة، يعني كي يخمم فيها ويخموا فيها من ناحية المادية تصعب عليه برشا. على كل حال ربي سهل للجميع، وكم تشوفوا يعني كل ما تأخر سن الزواج تقل نسبة الولادات، يعني وكمجتمع تونسي يعني في الخمس سنين الجايين يعني من المنتظر نسبة التهرم تطلع حتى لل20% وتمشي وقاعدة تزيد نظرا لنقص الولادات ونظرا لعجز برشا شباب الحقيقة على الزواج نظرا للشروط والعادات والتقاليد اللي تتكلف برشا الحقيقة على الكاهل التونسي. على كل ربي سهل الجميع، احنا توا 8:02 يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية بعد لحظات من توا، راجعين معكم ساعتنا الجاية.
4: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رما فهم وعيش صباحك وعيش صباحك. بقية الشهر على رما فهم.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: صباح الخير. صباح النور. فول نشرتنا الرياضية دارت البارحة الدفعة الأخيرة من مقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مقابلات الجولة الأخيرة، النادي الصفاقسي فاز على النجم الساحلي 3 أهداف مقابل هدف. النادي الإفريقي يتعادل مع الأولمبي البيجي 1-1. نجم المتلوي يتعادل أيضا مع الشبيبة القيروانية 0-0، ويكمل الموسم بدون أي هزيمة على أرضية ميدان وفريق المتلوي. اتحاد بن قردان ينهزم في مواجهة الترجي 1-0، والاتحاد المنستيري فاز على مستقبل سليمان 3-0. دونك الشبيبة القيروانية غادرت رسميا الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نحو الرابطة المحترفة الثانية بعد تعادلها السلبي خارج الديارة من نجم المتلوي بالتزامن مع نتيجة التعادل الأولمبي البيجي 1-1 أمام النادي الإفريقي ضمن الجولة الأخيرة من البطولة. وانهت الشبيبة الموسم في المركز 14 برصيد 31 نقطة مقابل 32 نقطة للأولمبي البيجي صاحب المركز 13 من هذا الأخير البقاء ضمن أندية النخبة. وشبيبة باشترافق كل من مستقبل جيبس ومستقبل سليمان إلى الرابطة المحترفة الثانية خلال الموسم القادم. نعطيكم فكرة على الترتيب النهائي للبطولة. النادي الإفريقي بطل هذا الموسم في صدارة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 66 نقطة. في المركز الثاني الترجي 63 نقطة، وأيضا يضمن مقعد أكيد في الدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. CSS في المركز الثالث برصيد 62 نقطة. في المرتبة الرابعة نلقاو الملعب التونسي 48 نقطة. في المركز الخامس الاتحاد المنستيري 45 نقطة. في المركز السادس شبيبة القيروان والنجم الساحلي 41 نقطة. في المركز الثامن نجم المتلوي 40 نقطة. في المركز التاسع فريق شبيبة العمران 36 نقطة. في المركز العاشر فريق اتحاد بن قردان ومستقبل المرسى برصيد 35 نقطة. في المركز 12 النادي البنزرتي برصيد 33 نقطة. في المركز 13 فريق الأولمبي البيجي 32 نقطة. في المركز 14 الشبيبة القيروانية 31 نقطة. في المركز 15 فريق مستقبل سليمان 27 نقطة. في المركز 16 نلقى مستقبل جيبس برصيد 18 النقطة. انطلقت البارح أشغال مشروع تركيز الكراسي بالملعب الأولمبي بسوسة، وذلك في إطار متابعة المشاريع التنموية المتعلقة بالمنشآت الرياضية بالجهة. وكان أشرف والي سوسة سيد سفيان التنفوري على جلسة عمل ميدانية بحضيرة الأشغال، أعلن خلالها على إعطاء إشارة انطلاق المشروع بحضور معتمد سوسة جوهرة والمدير الجهوي للتجهيز والمدير الجهوي للشباب والرياضة، إلى جانب ممثلين عن الإدارة العامة للبنايات المدنية بوزارة التجهيز والمصالح الفنية لبلدية سوسة، إضافة إلى المقاولة المكلفة بإنجاز وكافة المصممين. وأكد والي الجهة أن تهيئة الملاعب الرياضية تمثل من أبرز الاستثمارات الحيوية بالجهة لما لها من أبعاد رياضية واقتصادية واجتماعية وتنموية، مشددا على ضرورة أن تتحول الملاعب إلى فضاءات ترفيهية متكاملة تعكس تطور البنية التحتية الرياضية وتدعم قدرة تونس احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى، كما دعا أيضا مختلف الأطراف المتداخلة إلى تسريع في إنجاز المشروع مع احترام الشروط التعاقدية الإدارية والفنية بما يضمن الجودة والنجاعة في التنفيذ. حقق الفريق النادي الرياضي بحمام سوسة البارح الصعود إلى البطولة المحترفة أكابر بعد تجديد فوزه على نادي الحرس الوطني بنتيجة 73-59 في إياب نصف نهائي بطولة القسم الوطني لكرة السلة. وكان حمام سوسة كان حسم أيضا لقاء الذهاب أيضا بنتيجة 72-63 ليؤكد تفوقه في مواجهتي نصف النهائي ويضمن رسميا التأهل إلى النهائي والصعود إلى البطولة الوطنية لكرة السلة. أسفرت قرعة الدور النصف النهائي لكأس تونس أكابر لكرة اليد اللي دارت البارح عن المواجهات التالية. النادي الإفريقي باش يكون في مواجهة مع الترجي الرياضي التونسي، والنصف النهائي الثاني باش يجمع نادي ساقية الزيت بجمعية الحمامات. أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم البارح تمديد عقد المدرب المنتخب الأول كارلو أنشيلوتي حتى كأس العالم 2030. وقال الاتحاد البرازيلي في بيان استمرار أنشيلوتي على رأس المنتخب البرازيلي الفريق الأنجح في تاريخ كرة القدم العالمية لا يعكس فقط دعم الاتحاد العمل الذي يقوم به المدرب، بل أيضا الثقة التي اكتسبها من اللاعبين والمشجعين البرازيليين منذ وصوله في أواخر مايو 2025. وتولى أنشيلوتي تدريب البرازيل في 2025 بعد مسيرة مهنية مع عدة أندية حقق خلالها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى ألقاب في جميع المسابقات الدورية الخمسة الكبرى في أوروبا. في الليغا البارح تلعبوا 3 مقابلات، فالنسيا تعادلت مع رايو فاليكانو هدف مقابل هدف، نفس النتيجة 1-1 في مباراة جيرونا وريال سوسيداد، وريال مدريد فاز على ريو فيدو بنتيجة 2-0. اليوم مقابلة واحدة في البريمير ليج بداية من 8 متاع الليل، أستون فيلا يستضيف فريق ليفربول. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
1: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.

0: جمال من 7 إلى 10
1: تقيت الشهر على نرم افهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار،
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحطها لذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك.
1: رجعنا لكم من جديد، تسلطينا تعمل كيف في صبحيتنا على موجات راديو رمى فهم 28 دقيقة. إذا مكملين معكم ديما المشوار والمتابعات، بعد شوية نعملوا طلع على جرايدنا، المقال بتاع اليوم أيضا يكون عنا موعد لقية هذية باش نحكيه على سوسة، ونحكيه نهار الاثنين الجاية ولا بداية من الاثنين الجاية، باش يكون فما نقاط بيع بالميزان، هو نقاط بيع منظمة ليضاحي العيد بولاية سوسة، التفاصيل في مساكن وقتاش، أيضا التفاصيل هذه الكل نعرفوها بعد لحظات من تو. ولكن نذكركم مستمعينا الكرام أنه الطقس اليوم صحيح مغيم صبحية مع درجات حرارة باش تواصل في نفس النساق تقريبا في استقرار، نحكي على 28 درجة مئوية متوقع اليوم في مساكن، وصبحية توصل حتى ل 26 درجة تقريبا بعد 10 و11، لكن فما تقلبات جوية باش نعيشوها اليوم. فما توقعات متاع أمطار متفرقة بالجنوب والوسط بعد الظهر، باش تشمل تدريجيا الولايات الشمالية في الليل، وتكون بفاعلية أكبر ليلا، وين تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، وكميات طيبة متوقعة شمال القيروان وسوسة والقصرين وجنوب الوطن القبلي وسليانة والكيف، قد تصل حسب التوقعات إلى 15 أو 20 ملم. هذه بخصوص التوقعات الجوية، يعني فما أمطار بعد الظهر تكون ضعيفة، لكن في الليل خاصة نحكي على آخر الليل متوقع الأمطار باش تكون أقوى وتكون فاعلية أكبر وكميات هامة وتكون غزيرة في بعض الأحيان، باش تشمل معتمدية مساكن والمعتمدية المجاورة وأغلب الولايات في الوسط وكذلك الشمال. ربي يرحمنا وربي يغيثنا، وإن شاء الله أكيد سقيا رحمة. 8:31 دقيقة على موجات لرمى فهم، بعد شوية نسمو حسن الدهماني غني تونسي غنية سمير العقرب، يقول أنا عاشق يا مولاتي.

0: سهران
1: بعد شوية نسمع كاملة بصوت حسن ديميني اللي يرحمه. إذا نمشي لقاية ذي لفقرة منك نسمع، نحكي على أخبارنا الجهوية.
2: منك نسمع، منك نسمع.
1: رياض القسمي المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة في تصريح إعلامي كان كشف للصباح نيوز أنه باش يتم بداية من نهار الاثنين الجاية الموافق ل 18 من شهر ماي الانطلاق في استغلال عدد من نقاط بيع الأضاحي متاع العيد المنظمة والمهيئة بمختلف معتمديات ولاية سوسة على غرار القلعة الكبرى، القلعة الصغرى، مساكن سيد الهاني، بوفيشة، نفيضة، كوندار، حمام سوسة، هرقلة، زوز نقاط بسوسة الكبرى ونقطة بسيدي عبد الحميد. وأكد أنه هذه النقاط باش تتوفر فيها المراقبة الاقتصادية والبيطرية ضمانا لصحة المستهلك وحفاظا على مقدرته الشرائية من خلال التركيز على التصدي لعمليات الترفيع المفتعلة في الأسعار والحرص على عقلانتها والعمل من أجل إقصاء الدخلاء من خلال التثبت في طبيعة المتدخلين بمختلف نقاط البيع وبأسواق الدواب. كما أكد رياض القاسمي المدير الجهوي للتجارة بأنه باش يتم تكثيف حملات المراقبة المشتركة على محلات بيع اللحوم الحمراء للتثبت من جودة المنتجات ومن احترام أسعارها. في رد بخصوص برمجة نقاط بيع بالميزان أشار مدير التجارة إلى أنه سيتم تركيز نقطة واحدة بسوسة. إذن هذا بخصوص ولاية سوسة والاستعدادات لعيد الإضحى المبارك. إذن 18 مايو بداية من الاثنين الجاية نقاط بيع بالميزان ونقاط بيع منظمة لأضاحي العيد بولاية سوسة، أكيد موضوع للمتابعة. وهذا شعلنا في منك نسمع،
2: منك نسمع، منك نسمع.
1: رجعين بعد شوية 8:34 دقيقة 8:07، خليكم برانشي تسمعوا في رمى فهمة.

0: للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، وصلنا معكم ديما المشوار في النهار الأصبح 8:42 دقيقة. نمشيوا لعناوين الجرائد الصادرة اليوم.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: إذن نمشيوا لقية ذي لأبرز العناوين الصادرة لليوم. نبدأ مع جريدة الصباح في عددها اليوم. تقول وزير الشؤون الاجتماعية تونس، يقول تونس بصدد مراجعة فصول من مجلة الشغل بما يضمن مزيد من مقومات ومعايير العمل اللائق. أيضا نقرأ في الصفحة رقم 4 من الصباح، مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجارة للصباح يقول الحمولة الزائدة للشاحنات الثقيلة ترهق الطرقات، ويقول نعمل من أجل قوانين أكثر ردعا. في جلسة برلمانية تكتب الصباح توصيات بتعديل بعض أحكام مقترح قانون مجلة الصرف، ونقرأ أيضا

0: صفحة رقم 4 تزايد وديت ولا تزايدت عفوا مع ارتفاع درجات الحرارة، تسجيل 6 بؤر لحالات تسمم غذائي ودعوة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية. ونواصل معكم مع بقية العناوين، مروا إلى جريدة الشروق. من الصباح إلى الشروق، في الشروق نقرأ في الصفحة الأولى في العناوين: قبض عليها بعد نشاط سنتين في زاوية سوسن، حجز صور لفنانين ومسؤولين لدى مشعوذة تمارس السحر في زاوية سوسن. الشروق تحدثت على الموضوع أصل، وأيضا من العناوين الأخرى اللي نقراوها: وسط ضغط ترامب يزورها وبوتين في الطريق، الصين بوصلة العالم الجديد. كما نقراو أيضا غدوة إذن في المقال متاعنا لليوم تحت شعار واحد هدف واحد تونس أولا، على شبكات التواصل الاجتماعي انطلقت دعوة جماعية للاحتجاج السلمي قصد التجمع السبت بساحة القصبة، والمطالبة بما سموه الترحيل الشامل والفوري للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. إذن عودة للحديث على الموضوع في الشروق اليوم في صفحتها رقم 15. نواصل معكم ديما مع أبرز العناوين في جريدة المغرب. نقرأ اليوم في الصفحة الأولى: عمادة المحامين والسلطة تكتب المغرب، هل هي المواجهة؟ وأيضا انطلاقا من يوم الاثنين المقبل، الهيئة الوطنية المحامين تعلن عن سلسلة من التحركات تتوج بإضراب وطنية. وفي المغرب أيضا: قانون الانتداب الاستثنائي، المعطلون يحتجون من أجل إصدار الأوامر الترتيبية. إذن كل هذا وأكثر في جريدة المغرب اليوم. رياضيا نقرأ في الشروق: كرنفال أفراح حتى الصباح، رجعت على تتويج نادي الإفريقي بالبطولة، وأيضا تقول فيما بيجا تضمن البقاء، والقيروان تغادر الترجي في دوري الأبطال وصفاقسي في الكاف. أيضا نقرأ: وسط ضغط جماهيري وإعلامي كبير، اللموشي يكشف اليوم عن قائمة المنتخب، ويكشف المدرب صبري اللموشي عشية اليوم عن القائمة الموسعة للمنتخب الوطني لكرة القدم اللي باش تشارك في التربصات القادمة استعدادا لمونديال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. المغرب تعنون إذن حديث على الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، الترجي وانتصار ضمن المشاركة في رابطة الأبطال، أولمبي البيجي يستميت أمام البطل ويضمن البقاء، والشبيبة آخر الملتحقين بالرابطة الثانية. تقول موسم استثنائي للنادي الصفاقسي، للنسيان للنجم، واستفاقة متأخرة للترجي الجرجيسي ونجم المتلوية. الصباح في العناوين الرياضية نقرأ: وسط أجواء احتفالية برادس لفريق يتسلم رمز البطولة. أيضا نقرأ: الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، الترجي يتأهل المشاركة في كأس رابطة الأبطال، الأولمبي البيجي يضمن البقاء، وشبيبة القيروان نحو الرابطة الثانية، النجم الساحلي سامي السعيدي مرشح بارز لرئاسة الجمعية. تكتب الصباح: وقرعة نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد نهائي قبل الأوان بين الإفريقي والترجي. إيش عنا في جولتنا مع أبرز العناوين الصادرة لليوم؟
1: اسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
0: 47 دقيقة بعد 8، مازلنا مواصلين معكم في اسمع ما نقرأ ومقال اليوم بعد لحظات من توا. خليكم معنا ما تبعدوش، نسمعوا وديع مراد يقول: لهجر قصرك ثبر جعيبه.

صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

58 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. نواصل معكم متابعتنا لقيت ذي، نواصل في أسمع ما نقرأ.

78 عام تعديت على النكبة الفلسطينية الأليمة عام 1948، وطوى التاريخ صفحاتها من دون أن تطويها مرارة الواقع الأليم. النكبة ما زالت النكبة، والجرح يستمر بالنزف والدم يراق بدون شفقة، ونتنياهو كأسلافه يقتل بنهم شديد دون حساب ولا عقاب. نحكيه على الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، تأتي العام هذا في ظل واحدة من أخطر المراحل اللي مر بها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، في ظل استمرار حرب الإبادة والإبادة الجماعية والعدوان المستمر على قطاع غزة، وتصاعد جرائم الكيان الصهيوني ومستوطني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، واستمرار سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي والاستيطان الاستعماري، الأمر اللي أكد أنه النكبة الفلسطينية ليست حدثا تاريخيا انتهى قبل 78 عام، وإنما هي جريمة مستمرة متواصلة بأشكال وأدوات مختلفة، وتستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية. نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 شكلت جريمة تهجير قسري جماعي بحق ما يقرب من 1,000,000 فلسطيني، جرى اقتلاحهم من مدنهم وقراهم وتدمير أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية، والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم بالقوة العسكرية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والإنساني ومبادئ العدالة الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وقال المركز أنه ما تعرض له الشعب الفلسطيني يندرج ضمن جرائم التطهير العرقي والاضطهاد الجماعي اللي يحظرها القانون الدولي، وأن استمرار حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى ديارهم يمثل انتهاك دائم ومستمر للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة. فلسطين عربية، برغم هذا الواقع فإن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني هي حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف أو التقادم، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق العودة وحق إقامة الدولة الفلسطينية والمستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وأكد أن هذه الحقوق مكفولة بموجب قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 اللي نص بشكل واضح على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. وأكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 على إقامة دولة فلسطينية، كما أكد مجلس الأمن بقراره رقم 242 لعام 1967 وقراره رقم 338 لعام 1973 عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة وضرورة انسحاب هذا الكيان الصهيوني من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. على هامش إذن ذكرى النكبة الفلسطينية، فلسطين دائما في قلوبنا. 78 عام تعديوا على النكبة الفلسطينية الأليمة، وطوى التاريخ صفحاتها من دون أن تطويها مرارة الواقع الأليم. النكبة ما زالت نكبة، والجرح يستمر بالنزف والدم يراق بدون شفقة، والكيان يواصل في ارتكاب مجازره الإنسانية ضد خياننا في فلسطين. ربي ينصرهم وربي يفرج عليهم.

0: ربي فرج لو خيالنا في فلسطين أكيد كنا نحكيه على ذكرى النكبة الفلسطينية وربي فرج عليهم إن شاء الله. وإذا شعرنا في أسمع ما نقرأ لليوم
1: أسمع ما نقرأ
0: يلا تسعى على موجات راديو رام اف ام خليكم معنا شوي أخرى إذا نواصلوا معكم المشوار مع بقية فقراتنا راجعين لنا
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه
3: النهار على صباحه
2: صباح الخير ونهاركم زين.

0: للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك.
1: القناص موعدكم اليومي على رم افهم، عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد، واسمع اخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة. أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من 2 للجمعة من ماضي ساعتين للـ5، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من 2 للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم أفهم.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفهم، راديو أرم أفهم، أرم أفهم ديما معاك ديما معاك. النهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه.

النهار على صباحه مع كمال من 7 للعشرة. سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: معكم من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا 9:25 دقيقة 9:05 لا موجات لا ما فهم. مازلنا مكملين معكم المشوار لقيت ذي نعملوا طلة على المارشي اللوطاني مع صديقنا خليل في البوان مارشي.
0: البوان مارشي البوان مارشي.
1: خليل يا خليل صباح النور ونهارك سعيد مبارك صديقنا.
2: صباح الخير خويا كمال. صباح الخير على كل مستمعي لا ما فهم. نهاركم سعيد ان شاء الله ومبروك وجمعة مباركة.
1: إن شاء الله نهارك سعيد مبارك وجمعة مباركة عليك وكل مستمعينا الكرام.
2: كل مستمعينا
1: الكرام. أشني أحوالك صديقنا لبس؟
2: والله الحمد لله لبس.
1: الحمد لله في فورمة اليوم.
2: لبس الحمد لله.
1: الحمد لله. هاي قل لي صديقنا اليوم موجودين في المارشي اللوطاني شنية الصورة من وسط البلاد اليوم فما توقعات متاع امطار خاصة نحكيو شوية بعد الظهر هكا متوقع حاجة ضعيفة يعني امطار ضعيفة ولكن في الليل في الليل متوقع انه فما ظهور بعض الخلايا الرعدية بعض الامطار اللي تنجم تكون غزيرة يعني في بعض الاحيان هذه خاصة نحكيو في الليل تتعزز التوقعات هذه وتكون اكثر فاعلية التقلبات ولو انه الطقس سخون في نفس الوقت خاطر درجات الحرارة تقريبا في نفس المعدلات متاع يوم أمس.
2: أي
1: أكا فهمتني ولا لا خليل؟
2: فهمتك معناها العشية فما مطر
1: فما خاصة في الليل تتعزز أكثر التوقعات هذه وتكون بأكثر فاعلية خاصة آخر الليل أما وسط النهار فما إمكانية ضعيفة هكا متاع بخناس هكا متاع أمطار والله أعلم هذه التوقعات نجم تتغير إذن من حين إلى آخر وإحنا أكيد معاكم في المتابعة. يا أخويا ندخل معاك المارشي اللوطاني.
2: اي نعم احنا بالمرشي الايطالي كما تعرف اليوم خويا كمان اليوم الجمعة ثم معناها سوق
1: بالطبيعة
2: فهمتني ولا
1: ايه
2: ومعناها الحركية كبيرة ايش
1: ايه
2: المكان هذاك توا حاليا
1: سوق الجمعة يعني الحركية كبيرة وين سوق الجمعة هكا
2: اي معناها ردوا بالكم بشوية عادوا تريد شوية تشنوس
1: في الطريق في الطريق شوية
2: في الطريق
1: زحمة الطريق وتبدأ سيركلاسيون متعطلة شوية وخاصة الناس اللي الناس اللي تقاري منا ومنا ونعرفوا غادي مع وجود عدد من التجار حول المرشي ونعرفوا اللي فما البوسطة والقباضة وزيد سوق الجمعة وزيد المرشي اللوطاني فإنه تزيد تتعطل حركة المرور مع الكثافة المرورية اللي تكون متواجدة في الوقت هذا يمكن يصير هكا شوية تشنج بين الناس نوسعوا بالنا لبعضنا ونحاولوا أكيد نسيسوا روحنا على كل حال نوسعوا بالنا لبعضنا وربي عيد الجميع. يلا ندخلوا المرشي خليل ولا مستعود تستني سوالي
2: ندخلوا
1: المرشي يا
2: أنا حتى الداخل فما الزحمة
1: يا ربي يجيب القصر
2: في المرشي
1: يا ربي يجيب القصر
2: حركية.
1: بيه المرشي اليوم خليل
2: والله يبيه
1: ايه بارك الله اسمه معك
2: المقدور نجم ناكلو دي سير اليوم الله مصلي عليه
1: النجم نشريو دي سير اليوم يعني
2: اليوم النجم اخي بدل مش ماش بل فيه لا
1: بيه مالا برا سيدي
2: والخوخ بل فيه لا
1: هاي مالا اعطينا القائمة كاملة مالا اعطينا ايه
2: بيه خلنا اعطيك شاش شوي برا موجود لعلانش شو
1: رايك موجود نقطة بيع متاع اضحي العيد
2: اي فما برشا ومالي قدام به دابا سوق الاثنين غادي
1: وين سوق الاثنين غادي وين رون بوان غادي
2: نعم صحيح موجود
1: قداش الاسوام ماك حسب مسالتك وكل شنو الاسوام تتراوح ما بين قداش وقداش
2: ما بين 1250 حتى تخيل زوج ونص
1: فهمتك من 1250 حتى الزوز زوز ونص يقول لي خليل
2: فما حتى بمليون
1: فما حتى بمليون
2: ما صغير
1: اي عليلش
2: تعالي
1: يلا
2: هاي اخوي ما يشبهنيش هاني واحد
1: بارا اخوي اي ندخلوا المرش
2: اي اي ندخلوا المرش
1: اي
2: انا سيدي خضر قبل المرشي فما العطرشية بستة ليل والفليو 15% الفليو والورد بربعين
1: واضح واضح
2: ليش بالخضرة البطاطا فما 17% و 18% و 20% اللي يتعبكم الطماطم ب 3300 3500 القرعه فما بل فما فوق 15%.
3: أيوة.
2: فما بل فيه.
3: أيوة.
2: زين تحب التخود.
3: به.
2: البصل 18%.
3: أيوة.
2: الفلفل الشعبيني فما بل فيه 15%. البقلوتي 3000 و4000. السفنارية بل فيه. جلبانة 4000. الفول 15%. البروكلي بل فيه. الكرم بل فيه. الفتروس 15%.
3: أيوة.
2: باهي.
3: لطف عليك يا خليل، لطف عليك سيس الدروح.
2: عفوا انا.
3: اي كابلي.
2: باهي. اما الثوم.
3: الثوم اي. الثوم قديش الاخضر؟
2: الثوم الاخضر سيدي فما باربع ليه. فما تكون بيبيع ب 3500 هما موجودين جوز كاميونات.
3: باهي.
2: اي. بالنسبه للقدر الورقيه.
3: نعم.
2: الفلق والمعتبوس 500. اللفت 1500. نعناع 500. لابس 600. تمشيت لو في الدينار. ايه الخس 1500 واللي تي 2000 وفضل حتى ب 1500.
3: واضح.
2: ايه تو شمشيو للغينات
3: الغله اش عندك؟
2: ايه عندنا سيدي المصعب 4000. المشماش 2000 و2500 و2200 و 4000. الدلاع 3000 و3500.
3: اي
2: باهي. البطيخ 3700 و4000. الخوف والتبقايب 2000 و2500. وفما كبير شويه 5 دينار.
3: ايوا
2: التفاح شويه 4000. العوينه 5000. اللوز
3: اللوز الاخضر.
2: اه على الشيخ زيد قال. ب4000. الدقلة ب10 دينارات. الفقوس 2000 1500 2500. الفريز 4500 و5000. القرص ب3000 3700 بالنسبة للقرص. سير القرص باهي. التوت 6 دينارات. تو باش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء.
3: اللحوم البيضاء
2: لهم. ايه. شنو رايك خويا انت في الاسعار اليوم نتاع الديسير؟
3: هكا نجم تقضي فما الشواء الحقيقة موجود وربي يرزقنا ان شاء الله الناس الكل يا خلي. ربي يرزقنا ان شاء الله.
2: كمل يا ربي امين. هاي نمشيو للدجاج. الدجاج اليوم ب 8200 8500 الكيلو. وفخاض الدان ب 10000 980 وفخاض الدجاج العادي 9800. الكتف 7000 و980. السكالوب 16500. الدان 16500. الدجاج العادي. تو شبشيو للحوم الحمراء. العلوش. العلوش قرب المشوية.
3: قديش العلوش يا خالد؟
2: المشوية قرب.
3: قديش العلوش في المارشي اللوطاني اليوم؟
2: 65000.
3: 65 دينار. سكرها سي بون.
2: اي.
3: واضح. العلوش اليوم 65 دينار في المارشي اللوطاني.
2: والله سامحني انا حسب ما قال لي بعض المواطنين قالوا راهو يبيعوا فيه ب 70 في المارشي هذا ولا الاخر.
3: يعني نحكيو من 65 وصلت حتى لل 70 يعني.
2: اي يقولوا لها هذا والله اعلم اللي مريتش.
3: يبدا ب 65 دينار. به ايوه.
2: به البكري 58 عفوا 48. كرومو كتلات 42. بقري بخلط 35. حم الشمل 47. هبرة 55. الماعز 55. 60. الهبرة الدوارة 40. أنا والدوارة اللي كاملة 80 وفما حتى 90 كبيرة.
3: ايه
2: كرش.
3: ايه خليل خليل عبارة عايت بحذيك. ايه ايه ايه ميسيل شبارة كمل. ايه
2: عيد علي اولي انا
3: كمل. ايه كمل.
2: ايه الكرش 8 دينارات. الهرقمة بتلذيب. كبدة العلوش 65. كبدة البقري 55. الراس العلوش 25. جوش بتلذيب. المرقات بتلذيب. والمرقات الرويان بخمسين. وكمان هذاك حل مباشر كو.
3: به. اي.
2: به. توا نمشيو ود البحر.
3: ولد البحر ش عندك؟
2: اي ولد البحر قاعد خيرات ربي، وعندنا الوراثة ب 15,000، هذه وراثة بحرية جويدة.
3: أيوة
2: والمتربية هذيك
3: 24 دينار.
2: و 800
3: اي غالية. كمل ايه
2: المرجان 15,800 12,800، وفما كذلك ب 6,000 جويدة و 7,000، وفما ب 13,800، وفما مرجان كبير ما شاء الله 22 دينار و 800. باهي باهي انت فاهم شيء كبير في السوق المرجان.
3: شنو رايك فيه؟ كمل ايه؟
2: باهي ما قلتليش شنو رايك في السوق المرجان؟
3: باهي
2: باهي خروس 24 دينار و 800، وفما خروس ب 27 دينار و 800. باهي شوباي 26 دينار.
3: اي خليل
2: عفوا
3: اي
2: اي قلنا 26 دينار و 800، سكمبري 14,000، وكذلك فما 19,800 بالنسبه للسكمبري. السردينه عندنا 8,800 7,800 6,000 5,000 اللي ولا، وكذلك عندنا 6,800 بس عندنا تريليا شويه 15,000، وعندنا كلب البحر 44 دينار و 800، وعندنا البوكا 3,500، فما بوكا 6,800 كبيره شوي، جيش البحر 10 دينار، وفما 12,800 قرنيت، فما 24,800 يقولوا لي مسكي شويه.
3: ايوه
2: فما 28 دينار و 800 الله بالنسبة للمسك، أما بالنسبة للكبير 30 دينار و 34 دينار و 800.
3: واضح.
2: وعندنا المسلة المسلة ب 28 دينار و 800، وكذلك ب 18 دينار و 800.
3: ايوه
2: عندنا النزلي فما نزلي صغير 9,800، وكبير

0: ikut berbiar. Wapantar ke diri ke Sibars. Ketika ke Dinarat. Wula Sarab. Dina wasyin dinar utman biar. Wahanlah menani. Mus kebir. Matwasat. 65 dinar.
1: شوراي
0: كوي كمان هذا إيش عند النوم في مرشي النصان
1: واضح ربي يجيب القسم إن شاء الله وربي يرزقنا الناس الكل وربي يفتح علينا من خير إن شاء الله يا أخويا قل لي شنو تقترح علينا اليوم دوارة أنت إيش تقترح دوارة شتيت المرجين حسيتك
0: مرجين وخيبي هو
1: مكان
0: غالي
1: شوي هو بيه هو بيه في الماكلة ما سموه مش بيه
0: بيه مرش هو
1: ده أي قل لي أي شنو جاي لبالك اليوم دوارة
0: والله يا بخي أمشنا نعملوا هريسة مشوية
1: صح
0: أني ولا في لي اختقاء مارسة هريس في المارس مش بالربو
1: صح أي
0: لا وصحيح الناس سردينة مخلي
1: أني
0: ولا وصحيح بطاطا زادة مخلي أني ولا
1: وكهو هذه أدبار خليل هذه أدبار خليل
0: فطور
1: نص النهار هذه دبارة خليل اليوم حويجة صيفية حويجة صيفية
0: مع قديمه
1: حويجة صيفية
0: بيان
1: سور وتاكلوا بالصحة تاكلوا بالصحة وبالشفاء خليل شكرا جزيلا هذا شعرنا في لبوان مارشي تولى 10:45 لبوان مارشي لبوان مارشي رجعين بعد شوية هدايتكم أكيد في من القلب للقلب شنرجعوا لها الكل
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكول ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666 برا فارماسي وميديكول ستور مساكن شوف الدنيا زينة
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام

0: النهار على ميرم اف ام.
1: الو
0: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
2: فريمون يعطيكم الصحة. هاو فيسا فيسا
0: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين. أنفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755.
3: تبليسيتي
0: نقولوا قريت، نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة. انفو لاين 27 198 888.
4: قريت لإسعاد كل بيت.
3: كبليسيتي
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: هذا محمد الجاموس يقول يا ليت الناس وخيين 9:55 دقيقة على موجات راديو راما فاما.
1: النهار على صباح، النهار على صباح مع كمال من 7 للعشرة.
0: قبل ما نمشيو لإهداءاتكم إذا نذكركم على موعد، أنتم على موعد مع اليوم الدراسي الرابع والأخير لشهر التراث. جمعية الذاكرة بمساكن كالعادة باش تكون حاضرة نهار لحد ذي بدار الثقافة، وفما زوز محاضرات، الأولى باش يقدمها الأستاذ محمد سعيد وعنوانها مساكن ما بين الأسطورة والتاريخ، والمحاضرة الثانية باش تقدمها الأستاذ حياة بن عبد جليل عنوانها قراءة نقدية لكتاب المدخل لتاريخ مساكن لصاحبه المرحوم محمود الجزاح. كونوا إذن في الموعد والدعوة مفتوحة للجميع. بش يكون الموعد ابتداء من الساعة 3 بعد الزوال، يعني بش يكون بالضبط 3 بعد الزوال نهار السبت هذا 16 مايو بدار ثقافة بمساكن من تنظيم جمعية الذاكرة ودار الثقافة بمساكن. أيضا عندنا نقطة أخرى باش نحكيو عليها أكيد، وهو بلاغ بخصوص الدور النهائي للمباريات الثقافية بين المدارس الابتدائية اللي تنظموا جمعية أجيالنا بالشراكة مع دار ثقافة بمساكن. فإنه تم تأجيل الدور النهائي لتاريخ 14 جوان، هو كان باش يكون لحد ذي تقريبا لكن وقع تأجيله إلى 14 جوان. هذه بخصوص الموعد الجديد للدور النهائي المباريات الثقافية بين المدارس الابتدائية اللي تنظموا جمعية أجيالنا بالشراكة مع دار الثقافة. نذكركم اللي هو تأجل نهار 14 جوان. نواصل معكم ديما في النهار الأصبح ونمشيوا لفقرة من القلب للقلب.
1: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
0: الإهداءات متنوعة إذن، سواء تخلتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو راما فام، ولا عن طريق رقمنا 71-134-396. انتم زادة تنجموا تكلمونا وتنجموا زادة توصلوا إهداءاتكم بأصواتكم، جوست تكلمونا على 71-134-396، ولا خليونا ميساجاتكم على الباج فيسبوك راديو راما فام. هات نمشيو لإهداء المرة هذه سبيسيال شوية. الإهداء ذي حبت هي تقدموا بصوتها الولد بمناسبة عيد ميلاده. هي تنقلوا ألو عسلامة. ألو صباح النورة.
2: صباح الورد.
0: صباح النور والسرور. مرحبا بيك مدام.
2: وبيك عايشك يلا. خليك
0: شكون معنا بالتليفون؟
2: يعني أسمى من مساعدين سوسة.
0: نتشرفوا بيك يا أسمى. قلت لي الديديكاس تحب تعديه بصوتك الولدك، شنو تحب تقول؟ أي قل لي على المناسبة.
2: حبيت أن ولدي ساجد الميجي اخر سنة اولى.
0: أيوة.
2: حبيت نقول له عزيزي وروح قلبي ونور عيني ان شاء الله كل عام وانت حية خير، وان شاء الله ربي يعطيك بالوقت الطيب، وربي ان شاء الله ديما من حسن لا احسن.
0: ربي يفضل
2: ان شاء الله سعيد يا روحي.
0: ربي يفضل
2: انيسو سامحني باللي انيسو نفس الداتي وهي حبيت نقولها اشواق ان شاء الله كل عام وانت حية خير زيدا.
0: يلا سيدي
2: نشكرك على جهدك مع ولدي،
0: نقول لهم عيد ميلاد سعيد كل عام وانتم بالخير. ربي يفضلوا لك مدام، وهذا الاهداء اكيد لابنك كل عام هو بخير ان شاء الله هو انيستو.

يلا سيدي خلينا اذا وليد توفيق اذا الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 15 مايو نسال مبارشة على مدام حياة غول البحيري. صباح الخير يا مدام، تقول كمال تحب تعدي اهداء لزوجها فاخر مناسبة عيد ميلاده بسمة وبسمة ولاده عمر وتسنيم ورانيم وريان، تقول له ربي خليك ربي فضلك عيد ميلاد سعيد. نقول له صديقنا فاخر ذو كل عام وانت بألف خير، كل التحية توصل من عند الأحباب والأصحاب والعائلة، ونقول لك عيد ميلاد سعيد وربي يعطيك الوقت الطيب.

نبيل تقول ربي يشدك بالصحة والعافية وطول العمر وربي يفرحك بالنورات. سونيا زيدي تقول أحلى صباح لأحلى فريق النهار الأصباح ومرحبا، تقول ربي يبارك لكم على المجهود اللي تقوموا به، شكرا جزيلا. تقدم تحية لأختها سماح الزيدي، لطفلتها رقية سليمان ويوسف سليمان وعمر سيود، وكذلك تقول خولة سليمان سيود ولسبت عيد ميلادها يقولوا لها كل عام وانت بألف خيرة.

مروة حميدي صباح النور تقول من الوردانيين نبعث لكم تحية لله. مرحبا بكم، مرحبا بناس الوردانيين الكل. تحب تقول البوها فتحي تاني بعيد ميلاد وتقول له كل عام وانتي بالف خير وربي يعطيك الصحة وطول العمر.

0: مدام لطيفة أسبوعي تقول صباح الورد، تحية لكل فريق، تهني أخواتها عفيف أسبوعي وأمين أسبوعي بمناسبة عيد ميلادهم، تقول ربي متحهم بالصحة وإن شاء الله كل عام وهم بألف خيرة. مدام نورة جرامي السافي تقول مدام سعاد عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتي بألف خيرة.
1: انزل يا جميل عالساحة.
0: عفيف بوك علي صباح الورد، هني أختها الغالية ولحنينة سندس بعيد ميلادها، تقول لنا نحبك برشا وعيد ميلاد سعيد هي، ويتمنوا لها وأحمد وسلمى ومريم يقولوا لها كل عام وانتي بألف خيرة.

0: صباح الخير، تحياتنا ليك. تبعث أجمل التهاني وأحلى الأمنيات لولدها ولا الولد خوها الغالي إسماعيل ذكار، تقول مقيم بفرنسا مناسبة عيد ميلاده، تقول له كل عام وانت بالخير، ربي يجعل أيامك الكل فرحة وسعادة ويحقق لك كل ما تتمنى والعقبة للتخرج. نجاح إسماعيل، تقول الزوجة مناسبة عيد ميلاده كل عام وانت بالخير. سونيا صديقة صغيدة، تهني رجلها كريم صغيدة وتقول له كل عام وانتي بألف خير. زادة ولدها تيسير هكا مناسبة عيد ميلادهم، تقول كل عام هما بألف خير وربي يعطيهم الوقت الطيب. ربي فرحكم الناس الكل، نسعد برشا كي تعطيونا الثقة أكيد وتبرتجيو معنا فرحتكم، ونسعد برشا أكيد كي نكونوا نقطة تواصل بينكم وبين أحبابكم أكيد. وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. هذا شعنا في من القلب للقلب،
1: من القلب للقلب.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب.
2: احنا وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم، مشكورين كل الفريق اللي كانوا معنا صبحية اليوم، منير، خليل، مهدي، هذه اجمل تحيات كمال زرلي. ملتقانا ان شاء الله الاسبوع القادم في رحلة جديدة من نهار علاء اصبحوا. نقول لكم جمعة طيبة، نهاية اسبوع طيبة، وفي الامان.
0: ناس بكري قالوا النهار على صبحه،
3: النهار على صبحه،
0: صباح الخير ونهاركم زين.

0: للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدويت كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صباحك وعيش صباحك. مقيت الاشهار على رمى فهم
1: باش تعمر الدار. حضرني لك احسن افار، معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
0: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا، بدي شوع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند جريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وجريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى جريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند جريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك مقيد الاشهار على ارام اف ام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. الموسيقى نون ستوب.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: قيت الاشهار على رام اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: déjà
1: à www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: تقيد الشهر على رم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على ارام افام كنقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تقية الشهر على ميرم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: الو
4: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
3: فريمون يعطيكم الصحة. هاو فيسا فيسا
4: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع انواع الكراهب. ميكان
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية.

تتصفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وص

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: مقيد الإشهار على نرم فام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازال خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: قيت الشهر على ميرام اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك.

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أرم فام تونسنا.

0: rmfm.net
1: rmfm.net لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهجر النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم والسمع الكرام أينما كنتم، وحياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم مباركا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية، وأن يجعله يوم نصر وتمكين لكل إخواننا المستضعفين في كل مكان. مستمعينا الكرام، هذه الحلقة المتجددة بتوفيق الله سبحانه وتعالى من حلقات برنامجكم لقاء الجمعة على موجات الأرم الفهم. حديثنا متواصل مع حديث عطر شريف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نتجول في رحابه إلى يوم الناس هذا، ويعني أمضينا أشهر وأشهر بتوفيق الله عز وجل، ونحن نتحدث في شرح هذا الحديث وفي المسائل المتعلقة به وفي العبادات المترتبة عليه. فالمعروف حديث جبريل عليه السلام، هذا الحديث العظيم مستمعينا الكرام اللي تعلمنا منه كيفاش نصلي، وتعلمنا منه كيفاش يعني نزكي، وتعلمنا كيفاش نصوم، ونحن الآن بصدد حديثنا عن الحج وحج بيت الله الحرام، هذا الركن الإسلامي العظيم اللي تناولته كثير من وسائل الإعلام بالانتقاص وبالتهوين من شأنه، وهو أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حجوا قبل أن تمنعوا، وقال: حجوا قبل أن لا تحجوا. فسبحان الله العظيم. فإن شاء الله يكون لقاؤنا هذا اليوم في حديث متواصل عن الحج، بعد أن ذكرنا أركانه وذكرنا بعض واجباته وغير ذلك، إن شاء الله بمعية الشيخ عز الدين الزرقاطي إمام الجامع الكبير بمساكن وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة بمساكن، نواصل حديثنا عن ركن ركين وهو حج بيت الله الحرام. فابقوا معنا، نعود إليكم بعد قليل.
1: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في لقاء الجمعة على موجات الأرمفان، حياكم الله وإنما كنتم تسمعون إلينا عبر موجات الأثير. إذن نستقبل الشيخ عز الدين زرقاطي إمام الجامع الكبير بمساكن وخطيب جامع المؤمنين عائشة بمساكن، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك شيخ مرة أخرى في استوديو الأرمفان.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعي أرام فام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأسأله تبارك وتعالى أن يمن على إخواننا في غزة وفلسطين بالنصر والتمكين والفتح المبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: اللهم أمين. إذن حديثنا حول حديث جبريل المشهور، وهو حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهم جميعا قال: قال أبي رضي الله عنه وهو عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، قال: حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث بهذا اللفظ رواه الإمام مسلم. إذن شيخ الزين، الركن الذي ذكره الأخير الذي ذكره سيدنا جبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكرنا أنه أركان الحج هي أربعة، وهي الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. كنا تحدثنا في اللقاء الماضي عن أركان الحج، وكنا وعدنا إخواننا المستمعين الكرام أنهم مش مبينوا لهم إن شاء الله أعمال الحج وصفاته كيف تكون، وكما نقولوا الحج خطوة بخطوة إن شاء الله. وخياني تبدأ أعمال الحج من اليوم الثامن. الثامن من إيش؟ من ذي الحجة. الثامن من ذي الحجة، واليوم هذا هو المسمى بيوم التروية، سمي بذلك لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة ويخرجون به إلى ميناء. أعمال يوم التروية: في هذا اليوم يستحب للمتمتع، وكنا ذكرنا في اللقاء الماضي أنواع الحج الثلاثة، ذكرنا الإفراد والتمتع والقران. فالمتمتع اللي يمشي بعمرة ويتحلل منها وبعد يعني يحرم بحج، هذا الذي حل من عمرته يحرم بالحج في ذلك اليوم ضحا في أول النهار، فيفعل قبل إحرامه بالحج مثل ما فعل قبل إحرامه بالعمرة، يعني من الاغتسال والتطيب والصلاة، ثم يحرم بالحج، يقول لبيك اللهم حج من المكان اللي هو نازل فيه، مش لازم يرجع للميقات كما ذكرنا في اللقاء الماضي. أما القارن اللي يعني أحرم بعمرة وبحج من الميقات، ولا المفرد اللي جاي يعني من بلاده للحج فقط، فيقعدوا بالإحرام متاعهم اللي يحرموا به من الميقات، ويخرج الجميع إلى ميناء قبل الظهر، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل صلاة صليها في وقتها مع قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، يعني الظهر يصلي ركعتين في وقته، وقت يدخل وقت العصر يصلي ركعتين، ويصليوا المغرب ثلاث ركعات لأن المغرب ما فيش قصر، والعشاء يصليوا ركعتين، ثم يبيتون بمنى ليلة التاسعة، ليلة هذا اليوم العظيم، ويصلون الفجر فيها في مينا. والمبيت بمينا في تلك الليلة، ليلة التاسعة، ليلة يوم عرفة، سنة، ولو تركه الحاج إن شاء الله لا شيء عليه.
1: نعم، إذن هذه أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة، يعني الأعمال اللي يعملها الحاج يوم الثامن من ذي الحجة. إذا مشينا اليوم التاسع من هذا الشهر الحرام، هذا الشهر العظيم، ما هي الأعمال التي تنتظر الحاج؟
2: نعم، بارك الله فيك. هذا حقيقة يوم عظيم، اليوم التاسع من ذي الحجة، إذا طلعت الشمس في يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، الحجاج يسيروا ويمشيوا إلى عرفة بسكينة ووقار والتلبية، يقعد يلبيه لبيك اللهم لبيك، التلبية المعروفة، وينزل الحاج بنمرة إلى الزوال، معروف مكان غادي، إذا تيسر له ذلك، وإلا فلا حرج، لأنه النزول بنمرة سنة. فإذا زالت الشمس، ونقصد زالت الشمس رغم مش الغروب، بعض خيان يقرأوا في الفقه مثلا كتب الفقه إذا زالت الشمس، المقصود بزوال الشمس هي الشمس وقت الظهر تتوسط كبد السماء، ثم تبدأ ترجع، يعني تبدأ تتهيأ إلى الغروب شيئا فشيئا، ويبدأ يعني النهار ينقص. فإذا زالت الشمس وقت الظهر صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمع تقديم، يعني الظهر يصليها في وقتها ويقدم العصر مع الظهر، وكل واحدة يصليها ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ليطول وقت الوقوف والدعاء بعرفة، لأن الوقت هذا مهم جدا باش يتفرغ الحاج للوقوف بعرفة والدعاء بعرفة، وثم بعد ذلك يتفرغ الحاج للذكر، ويعني بعد الصلاة، ويتفرغ للدعاء، ويتفرغ أيضا للتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحبه، يدعي باللي يحب، حتى بالدارجة يدعي باللي في قلبه، يرفع يديه الرب عز وجل، يحاول يستقبل القبلة ويلح بالدعاء، واللي وصاه بالدعاء أيضا يدعي له إن شاء الله. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خياني ربما تتساءل وتقول هو وقت طويل من وقت الظهر، كما نقولوا مثلا ماضي ساعة ولا ماضي ساعتين للمغرب، يعني ساعات، تقولش مش ندعي مش نذكر. صدقوني وخياني، لو كان الإنسان يذوق تلك الحلاوة، ويذوق لذة القرب من الله عز وجل، ويذوق لذة التضرع، سبحان الله، ترفع يديك تبدأ تدعي، ربما يقول لك اللي بجنبك هيا المغرب أذن، متصدقش، يعني تتعدى في لحظات ذلك الوقت وتلك الساعات. وخياني، أخرج الطبراني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث صحيح. أيضا الإنسان كما قلنا يدعي أيضا يذكر ربي عز وجل، ومن جملة ما يذكر به ربي عز وجل هو هذا الذكر المعروف. إذن قلنا وخياني يمشي العرفة الحاج، وعرفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجب الصعود على الجبل. ربما يتسألوا خيانا يقولوا الرجل الكبير والمرأة الكبيرة كيفاش باش يطلعوا على جبل؟ ما هوش واجب، وعرفة مكان كبير، فيعني يوقف يعني في أي مكان، وثم إشارات، وبطبيعة ثم مطوفين يدلوا الحجاج متاعنا على جميع هذه الأعمال. ثم إذا غربت الشمس ينصرف الحاج إلى مزدلفة، والأماكن هذه اللي كل نحكي عليها كلها بحثا بعضها، يعني ما يحتاجش الإنسان يعني لوقت طويل باش يمشي لها، ولا مراكب ينجمها، حتى اللي بصحته ينجم يمشي لها إن شاء الله. وقد اشترط الملكية في الوقوف بعرفة إنه يجمع بين الليل والنهار، ماذا بي يوقف قبل الليل، يعني قبل المغرب، ويقعد أيضا شوية بعد المغرب على قليلة، يبقى إلى الغروب، هكذا يشترط الملكية عكس بعض المذاهب. والوقوف بعرفة وخياني هو ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ونحب ننبه هنا على خيانا أنه يجب في تلك البقاع وفي تلك الأوقات يعني أنه يكونوا الحجاج أثناء انصرافهم من عرفة يكونوا يعني متحليين بالسكينة ويكونوا على وقار ويشتغلون بالتلبية وبالاستغفار وبذكر ربي عز وجل.
1: إذن اليوم هو اليوم التاسع والوقوف بعرفة، ما بعد إذن ماذا عندنا بعد الوقوف بعرفة؟ خلينا نقوله دخلنا في اليوم العاشر بما أنه بعد أذان المغرب، فما هي الأعمال التي تنتظر الحج؟ هل انتهى حجه أم أنه ما زال ثم أعمال تدخل في مناسك الحج؟
2: نعم بارك الله فيك. إذن قلنا في اليوم التاسع وبعد غروب شمس اليوم التاسع ندخل في اليوم العاشر، ويذهب الحاج بعد الوقوف بعرفة يذهب إلى مزدلفة. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يعني هو كان صلى الظهر والعصر قبل ما يخرج لعرفة، وبعد يعني صلى المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما، يعني متنفلش بيناتهم، ثم اضطجع حتى طلع الفجر يعني باش يرتاح ويخو قسط من الراحة، لأنه في اليوم العاشر هذا، واليوم العاشر بطبيعة الحال هو يوم العيد، يوم عيد الأضحى، فيه عدة أعمال. إذن نعود نقول إذا وصل الحجاج إلى مزدلفة فإنهم يصلون المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، يذنوا مرة برك وكل صلي يعملوا لها إقامة الصلاة مع أنه يقصر صلاة العشاء إلى ركعتين، ثم ينزلون ويبيتون فيها يرتاحوا شوية. فإذا انتصف الليل جاز للضعف من النساء ولا الصغار ولا الكبار ولا اللي يكون معاه يعني هو لبس عليه لكن معاه حد ضعيف يخدم في كل ربما يدز به في الكروسة ولا حاجة، جاز لهؤلاء الدفع من مزدلفة إلى ميناء يمشيوا الميناء. أما اللي لبس عليه وقوي وكل فالأصل والأحوط في حقهم إنهم يقعدوا حتى للفجر، يباتوا للفجر، فإذا تبين طلوع الفجر يصلون الصبح في أول وقته، ثم يشتغلون بالدعاء ويبقى يدعي ويتضرع الرب عز وجل حتى يقرب طلوع الشمس. فإذا أسفر الفجر يعني بدأت تضوى الدنيا، الحجاج يمشيوا إلى ميناء قبل طلوع الشمس. وكما قلنا في اليوم هذا اليوم العاشر فيه عدة أعمال، أولها الرمي وثم الهدي يعني الذبح، ذبح يعني الهدي متاعه، والحلق حلق الرأس، وثم الطواف والسعي. ويجمعهم العلماء في كلمة رنحطة، را هي رمي والنا هي النحر والحاء هي الحلق والطاء هي الطواف. إذن أول عمل في اليوم هذا في يوم العاشر من ذي الحجة في عيد الأضحى إذا يعني مشوا إلى ميناء فإنهم يأخذون سبع حصيات، سبع حجرات صغار، نقولوا حصى مش حجرة، لرمي جمرة العقبة، يأخذها من أي مكان، سواء أخذوها من مزدلفة ولا أخذوها من الطريق، والحصات هذه تكون أكبر شوية من حبة من كعبة الحمص، أو يعني تقريبا قد قلب تمر ولا أصغر شوية. فإذا وصلوا إلى ميناء رموا الجمرة الكبرى تتسمى جمرة العقبة، وهما ثلاثة أماكن، فترمى بسبع حصيات متعاقبات يعني في جرة بعضهم يرفع يده الفوق مع كل حصات يرماها يقول الله أكبر، ولابد أن تقع كل حصات في الحوض، يعني كيف تبدأ غادي يبدأ بين الحوض وتعرفوا يكون في وسط الحوض الحصات تصل إلى هناك، سواء يعني استقرت فيه ولا حتى دخلت وخرجت مش مشكل، وليس بشرط أن تضرب في الشخص في العمود اللي في وسط ذلك الحوض، ربما تتساءل لو كنت تدخل على الانترنت تفهمه ولا يمشي يبدأ بين مقابلة إن شاء الله. كما قلنا يعني الحمد لله عنا مطوفين يفسروا جميع هذه الأعمال للحجاج امتعنا. ووقت رمي جمرة العقبة هذه يعني سبع حصيات هذه الأولى يبدأ من منتصف ليلة العاشر ويستمر يعني ليلة العيد ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم العاشر إلى غروب شمس يوم عيد الأضحى. إذن هذا العمل اللول وخياني في يوم العاشر من ذي الحجة هو رمي جمرة العقبة. قلنا احنا هما أربع عمل: رنحة، رمي، نحر، حلق، طوف. العمل الثاني مش يكون هو النحر أو الهدي. فبعد رمي جمرة العقبة يذبح الهدي من كان عليه هدي. وشكون اللي عليه هدي يعني عليه الذبح؟ هو المتمتع وهو القارن أيضا. ووقت الذبح يبدأ من طلوع الشمس من يوم العيد ويستمر إلى غروب الشمس من ثانية يعني إلى ثاني أيام التشريق يعني يوم العيد ويومان بعده. بطبيعة هذه على خلاف بين أهل العلم، ثم شكون يزيد نهار أخر حسب المذهب، لكن احنا هو المذهب متاعنا هو يوم العيد ونهارين بعده كما في الضحية متاعنا نذبحها يوم نهار اللول العيد اللول وإلا نهار ثاني عيد ولا ثالث عيد.
1: نعم بارك الله فيك. إذن هذا يعني قلوا احنا تفصيل لأعمال الحاج في الأيام المباركة من شهر ذي الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يطعم كل مسلم ومسلمة وأنه يتقبل منا ومنهم وأن يتقبل منهم خالص الدعوات إنه لذلك والقادر. إذن الشيخ عزين خلينا نأخذ فاصل قصير ونعود إليكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل القصير.
0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا. وفي حديثنا نواصل الكلام حول حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. وقلنا أنه الركن الخامس لا يعني أنه أقل أهمية من غيره من أركان الدين، ولكن هذا الترتيب الذي جاءت به النصوص الشرعية وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شيخ عزين، تحدثنا عن أعمال اليوم التاسع والوقوف بعرفة، والآن نتجه نحو اليوم العاشر. كنقول اليوم العاشر بالطبيعة هو يوم عيد الأضحى لكل المسلمين، يعني يضحيوا فيه على أضاحيهم من بهيمة الأنعام. كيقولون بهيمة الأنعام يعني تكون من الكبش أو الماعز أو البقر أو الثيران أو الجمل أو الناقة، فلا يجوز أنه يكون حاجة أخرى خارج هذه الأصناف تذبح لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني شوف العبادة متاعنا معظمها شيخ الزين، حتى الإنسان يذبح ذبيحة ويأكل من طعامها، مش مطالب إيش أنه يفرق، وإنما يحظ على ذلك فيؤجر على هذا. جيش واحد مثلا كما نقول إحنا في المعنى العام، قولش نذبح غزالة ممكن هي أغلى وجالية ولحمها غالي، لا هذا ما يدخلش في ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى. ثمانية أزواج من الضأن ومن غيرها مما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. إذن شيخ حسين، خلينا نواصل أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة، هذا اليوم المبارك العظيم الذي يتقرب فيه المسلمون لله عز وجل بالذبح والنحر. فصلي لربك وانحر.
2: نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. كنا تحدثنا عن يوم عرفة وهو يوم عظيم عظيم جدا، يليه أيضا يوم عظيم جدا تقع فيه عدة أعمال من أعمال يعني الحج، وصلى الله عز وجل أنه ما يحرمش مؤمن من زيارة بيته ومن أداء هذه الفريضة الحج، حج بيت الله الحرام. كنا حكينا عن بعض أعمال اليوم العاشر، وقلنا يجمعها العلماء في كلمة رنحطة، را هي الرمي، رمي جمرة العقبة، والنون هي النحر أو ذبح الهدي، والحاء هي الحلق أو التقصير. فبعد أن يذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر من جميعه، فلا بد أن يعم التقصير جميع الرأس، مش يأخذ شيشة برك من قدام ولا حاجة ويقصها، لا، إنما يكون من جميع الرأس. أما المرأة فإنها تقص من شعرها قدر أنملة، بأن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة، أو تجمع الشعر إذا ما كانش عندها ظفير وتقص من رؤوسه قدر أنملة. أخرج أبو داود والدارقطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، يعني الحلق باللام، إنما على النساء التقصير. وجاء عند الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، يعني ما تجيش يعني تعملها قرعة ولا كما قلوا باللام كما هو معروف الحلق، وإنما كما قلنا تأخذ قدر أنملة، يعني قدر الأنملة معروفة قدر صفر تقريبا أو أكثر شوية. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه ولا قصر، فبهذين الأمرين يعتبر قد تحلل، ولكن هذا تحلل الأول. إيش معناه تحلل؟ يجوز له يعني جميع محظورات الأحرام إلا النساء، فلا يجوز أن يباشر زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة اللي مش يجي معانا إن شاء الله، يعني يلبس المخيط ويتعطر وغير ذلك، لا بأس به، هذا التحلل الأول. إذن هذا العمل الثالث. العمل الرابع هو الطواف، فبعد الرمي وبعد ذبح الهدي وبعد الحلق أو التقصير يأتي العمل الرابع من أعمال يوم العيد، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، فيذهب إلى المسجد الحرام إذا تيسر له باش يمشي في هذا اليوم. والسنة أنه يتطيب، يعني يحط عطر إذا أراد النزول إلى مكة للطواف، وبطبيعة كهذا بعد الرمي والحلق، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب، يعني نفوح، أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإيش مش يعمل هنا؟ مش يطوف طواف الإفاضة. والطواف في هذا اليوم وخياني هو أفضل، ويجوز الحاج أنه يأخره، خاصة تبدأ زحمة كبيرة كما تشوفوا في التلفزة، ووقته يبدأ من منتصف ليلة العاشر وهذا لا حد لآخره، والأفضل ألا يؤخره عن أيام التشريق، عنده نهار العيد وعنده أيامات بعد، يجوز يعني يطوف طواف الإفاضة في أي وقت، يعني خاصة إذا كان كبير وميطيقش الزحمة ينجم يوخره حتى نهار ولا اثنين. ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى ميناء فيبيت فيها. وهنا عنا بعض التنبيهات أنه ترتيب أعمال العيد في اليوم هذا، الرمي والذبح والحلق والطواف، الترتيب بيناتها يعني موش مشكل، لو كان ما رتبش، لو قدم بعض على بعض فلا بأس في ذلك. وبالنسبة للذبح، ذبح الهدي في ذلك اليوم، كما الشروط متاعها كما الشروط الصحية اللي نعرفها احنا، تكون سليمة من العيوب، واللي ربما ما يقدرش على

0: الرمي والنحر والطواف والحلق.
1: نعم بارك الله فيك، واضح المسألة ببساطة. إذن هذا اليوم العاشر هو يوم عيد الأضحى، أيام التشريق شيخ حزين، خلينا نقولهم باسمهم الشرعي أو بلفظ الشرعي، برشا الناس ما يعرفوا شنو هما الأيام التشريق، ندرا هما يدخلوا في أيام العيد، يجوا بعد العيد، اللي هما قداش يعني ترتيبهم في شهر ذي الحجة، وما هي الأعمال التي تكون على الحاج أو يكون على الحاج فعلها في هذه الأيام من أيام شهر ذي الحجة المبارك.
0: نعم بارك الله فيك أخ محمد أمين، هنا نحب نقول له خياني تقريبا أهم الأعمال متاع الحج تعملت خاصة في يوم عيد الأضحى، وبعد ثم أيام تسمى أيام التشريق اللي هي كما نقوله ثاني عيد وثالث عيد وأيضا رابع عيد على قول بعض أهل العلم. الحاصل في الأيام هذه إيش مش يعمل في الأيامات اللي بعد العيد مباشرة؟ أول حاجة هو يرجع يبيت بميناء الليالي تلك الأيام، يعني يقعد فيها معظم الليل، ينجم يعني يبات فيها معظم أكثر الليل لأنه المبيت فيها واجب من واجبات الحج، ومش يرمي الجمار الثلاث في تلك الأيام. حكينا على رمي جمرة العقبة، ثم رمي آخر في الأيامات هذه بعد زوال الشمس من كل يوم، يعني بعد ما يدخل وقت الظهر ويصلي الصلاة بالقصر، يعني كما نقول الظهر يصليه ركعتين. في اليوم الحادي عشر إذا زالت الشمس يعني تخل وقت الظهر يخو معاه 21 حصاد من المكان اللي هو نازل فيه من أي مكان ولا من الطريق، ثم يأتي الجمرة الصغرى وهي التي تلي منها ثلاث حواض كما نقوله، مش يرمي بسبع حصايات متاليات الواحدة بعد الأخرى ويكبر الله أكبر، هذوما سبعة في الجمرة الأولى كما نقوله، ثم يعني يدعي بل يحب يدعي دعاء طويل إذا تيسر له ما ثماش زحمة كبيرة، ولا إذا كان يعني ثم زحمة كبيرة ميطولش يعني الوقوف والدعاء ويدعو بما يتيسر، ثم يأتي الجمرة الوسطى مش يرماها أيضا بسبع حصايات كما قلنا حصايات صغيرة تكون متالية، ويكبر مع كل حصات يقول يرماها، بعد ما يرماها يقول الله أكبر، ثم يدعي باللي يتيسر له إذا نجم يطول يطول في الدعاء. ثم يأتي الجمرة العقبة في الحوض الثالث ويرمي بسبع حصيات متعاقبات يعني متاليات ويكبر مع كل حصات، احنا قلنا هز 21 حصات، في الأول يرمي سبعة، في الثاني الوسطاني يرمي سبعة، وفي الثالث يرمي سبعة، هذا في اليوم الحادي عشر. في اليوم الثاني عشر يفعل مثل ذلك تماما كالعادة بعد زوال الشمس ويرمي تلك الحصيات، ويجوز للعاجز عن الرمي، بعض الناس ربما تقع على كرسي ولا ما ينجمش يرمي ولا كبير ولا مريض ولا امرأة حامل ولا طفل، ألا هو ينجم يوكل من يرمي عنه، يعني نوب حد يقول له أرمي في عوضي هذه الجمرات لا بأس في ذلك إن شاء الله. إذن احنا وخياني الآن في يوم الثاني عشر من ذي الحجة، يعني في يوم ثالث عيد كالعادة، يعني بعد زوال الشمس بعد يعني دخول وقت الظهر يرمي تلك الجمرات، هذا ذكرناها احنا، لكن ثم مسألة انه اذا حب يرتحل ويخرج ينجم يخرج لكن يكون قبل غروب الشمس، وهذا ما ذكره الله عز وجل في قوله واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يرمي الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وجاء في الحديث الصحيح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني كما قلنا في اليوم الحادي عشر يخو 21 حصات ويرمى في اليوم الثاني كيف كيف، فقال فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن إذا قعد في اليوم الثاني عشر وأدركه المساء يعني غربة الشمس لابد أنه يقعد إلى الغد يعني مع الناس.
1: نعم بارك الله فيك، إذن واضح المسألة شيخ عزين، بارك الله فيك وحسن الله إليك، وما حوجنا نعرف كل هذا بتفصيله، إذن خلينا حتى لا نطيل أكثر بالتفاصيل على مستمعنا الكرام، نعود إليكم بعد هذا الفاصل في حديثنا حول مناسك وأعمال الحاج.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى، وهكذا نصل إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم في حديثنا حول منسك الحج أو مناسك الحج، خلينا نقول أصح، لأنه الحاج يعني مطالب بأعمال في كل يوم من أيام الحج التي تبدأ في يوم الثامن من ذي الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بحج بيته الحرام وأن يتقبل منا ذلك. إذن شيخ حسدين، بما نختم حصتنا وحلقتنا لهذه اليوم؟
2: نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. كنا ذكرنا أنه أعمال الحج تبدأ من يوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، ثم يوم عرفة والوقوف بعرفة، ثم يأتي يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى اللي فيه برشا أعمال من رمي ونحر وطواف وحلق. شفنا أيام التشريق ورمي تلك الجمار، يعني كل يوم يخو 21 حصات في 3 أماكن، في كل مكان يرمي 7 حصيات، وتقريبا يعني تمت أعمال الحج. تبقى عنا أخيرا يختم حجه بطواف الوداع إذا أراد الحاج الخروج من مكة المكرمة ويرجع إلى بلده، ما يخرجش حتى يطوف طواف الوداع يودع البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني يكون آخر حاجة أنه يودع ذلك البيت. ومن أخر طواف الإفاضة اللي حكينا عليه اللي يتعمل لنهار العيد فأداه عند السفر أجزاه، يعني خلاه آخر حاجة عند السفر يجزئه عن طواف الوداع. فالمقصود المهم هو يطوف بالبيت آخر حاجة ويسقط طواف الوداع. أيضا عن المرأة الحائض والنفساء: فتسافران بلا وداع. فقد جاء عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف للمرأة يعني اللي عندها عذر، يعني الحائض والنفساء. وبهذا خياني انتهت أعمال الحج. إن شاء الله نكون توفقنا وبسطنا هذه الأعمال ووضحناها أكثر ما يمكن لخيانة، خاصة ربما ثمش كن ماشي، ربما إن شاء الله تكون فيها فايدة هذه الحلقة. وإن شاء الله الإنسان كي يمشي الغادي يزيد فما أكثر، خاصة عنا مرشدين وعنا مطوفين اللي يعتنيوا بالحجاج متاعنا، وأسأل الله عز وجل أنه يتقبل منهم أجمعين وأنهم يرجعوا إلى ديارهم كما ولدتهم أمهاتهم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا أجمعين بحج بيته، إنه ولي ذلك ومولاه. فلا تنسوا إخوانكم بالدعاء، وأيضا إخواننا اللي من عليهم ربي عز وجل ماشين، قولوا لهم ما تنسوناش بدعيوا خير إن شاء الله. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا زيارة بيته مرات ومرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: اللهم أمين، بارك الله فيك شيخ حسدين. إن شاء الله ربي يفقهنا في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن شاء الله ربي يفقهنا ويعلمنا ويرشدنا. إذن هذا يعني خلاصة لما يعمله الحاج في حجه، وذلك في أيام ذي الحجة المباركة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يمن علينا بالقبول ويوفقنا لما فيه الخير ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه، كما بينا في أول حلقة الشيخ عزين راهو العبادات ربما الإنسان يغفل فيجعلها عادات كالأضحية وغير ذلك. والحج يقول لك أنا يجي في مرحلة معينة من عمره لازم يحج، لا، ليس هذا فقط، وإنما إنسان يزم يخلص النية لله. إذا حج فإنما يحج لله سبحانه وتعالى حتى تغفر ذنوبه، وإذا ضحى فإنما ينحر لله عز وجل ويضحي لله عز وجل ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يتأفف من سعر الحج أو من سعر الأضحية. وإن كان غير يعني سبحان الله إنسان يعني إذا كان واجد وإذا كان عنده القدرة المالية والجسدية للحج فإنه يفعل ذلك ويلبي نداء الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى يتقبل منا ويلطف بنا وبإخواننا المستضعفين في كل مكان. إذن شيخ حزين جزاك الله خيرا, شيخ حزين زرقاطي, على تأثيثك لحلقتنا لهذا اليوم. تحيتي لكافة مستمعين الكرام أينما كانوا يستمعون إلينا, ولزميلي حافظ بن صالح في القسم التقني. إذن هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي, أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لقاء الجمعة, مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم, فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الاشهار على ميرم اف ام في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: دراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم الكيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: ارم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم والاخبار اللي تهمكم. ارم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا اني مونة البيجي على الارم افام. ماضي ساعتين وخمسة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معكم إن شاء الله جمعة مباركة للجميع اللي عدلتم وجدكم لقيت هذا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. منسوكم من طوى حتى للخمسة في مشوارنا لليوم كالعادة بمختلف فقراتنا اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع. سيسر واحكم كنت تسمعوا فينا في الكياس بعد الأمطار الأخيرة، هي صبت شوي مطر في معتمدية سوسة، سيسر واحكم واحدة واحدة في الكياس بعد شوي نعطيكم فكرة على أحوال الطقس لليوم. جولتنا في أبرز الأخبار المحلية جهوية الوطنية الثقافية لزانترفيو متاعنا زادة كالعادة. ثم زادة نجموا تتواصلوا معنا وتطلبونا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو أرام أفام. مرحبا بكم من طوى حتى للخمسة. منير سليمة في الإخراج، منى البيجي معكم من قدام الميكرو، إذا خليكم معنا في الاستماع. نبدأ مع القيصر كاظم الساهر تبدو شموجه هنا رجعينها.

0: على نرم اف ام.
1: بقيت الاشهار على نرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام
2: ماضي ساعتين وعشرين دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم اذا مشوارنا حتى للخمسه. لقيت هذه وقيت الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
2: طقس لليوم أيضا المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه طقس مغيم كثيف السحب بالجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، وتشمل آخر النهار مناطق الشمال. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات، وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب في شديد الاغتراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال. حرارة في استقرار نسبي وتتراوح بين 24 و 29 درجة بالشمال والوسط، وفي حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 30 و 35 درجة ببقية الجهات، وتوصل 40 درجة بأقصى الجنوب. اليوم في مساكن إذا بعض الأمطار إذا اللي شهدتها سوسة وولاية سوسة ومختلف معتمدية سوسة إذا، لكن نلقاو درجة الحرارة اليوم بين 29 و 30 درجة، شوية ريح أو كتفوق سرعتها 40 كيلومتر في الساعة، سيسر واحكم. وفي الليل يبقى إذا طقس بارد شوية ودرجات الحرارة تسجل انخفاض من الليلة. بالنسبة لطقس نهاية الأسبوع إذا باش تكون درجة الحرارة فيها مستقرة بين 24 و 18 درجة، وبالنسبة لنهار لحد درجة الحرارة باش نلقاوها بين 15 و 22 درجة. هذه بالنسبة الأبرز التوقعات الجوية، وكان هذا شعنا في الطقس وحواله.
3: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
2: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية في لوكال، خليكم معنا في الاستماع، خليكم مع الموسيقى ونرجعين.

الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرى ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الدارم فان.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم. إذن مشوارنا ماضي ساعتين وتسعة وثلاثين دقيقة، الوقت هذي نمشيو مع بعضنا لأنفولوكال. أنفولوكال في أنفولوكال. إذن نبدأ بالخبر هذي، وفي طار فعاليات شهر التراث تنظم جمعية التوثيق والدراسات في ذاكرة مساكن بشراكة مع دار الثقافة بمساكن لقاء علمي يتضمن مداخلة أو مداخلة الأستاذة حياة بن عبد الجليل في قراءة نقدية لكتاب المدخل إلى تاريخ مساكن لمحمود القزاح، ومداخلة الأستاذ محمد سعيد مساكن بين الأسطورة والخيال، ويقدم ويدير الحوار هذا الأستاذ رفيق بن حمودة غدوة إذن السبت 16 ماي ابتداء من مطلثة بدار الثقافة بمساكن. في أخبارنا الأخرى، وبمناسبة اليوم العالمي للوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم، ينظم مستشفى سهلول تظاهرة صحية تهدف إلى التوعية بمخاطر القاتل الصامت اللي يهدد إذن صحة الكلى والقلب تحت شعار صحتكم أمانة، والوقاية تبدأ بخطوة وفحص بسيط. وجه المبادرة دي لتسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين ارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي، وتوفير فرصة العموم لإطارات الصحية لإجراء فحوصات دورية مجانية. وتتضمن التظاهرة مجموعة من المحطات الوقائية العلاجية كما الفحص والتقصي، قياس ضغط الدم، إجراء فحوصات سريعة وشاملة، الاستشارات المختصة، نصائح طبية حول سبل حماية الكليتين من تداعيات الضغط العالي، التوعية الغذائية عبر ورشات حول التغذية السليمة، مخاطر الملح وكيفية تبني نمط حياة صحي، توجيه الطبي شرح المخاطر الصامتة للمرض وأهمية الكشف المبكر في تلافي المضاعفات الخطيرة. وتنتظم التظاهرة هذه إذن اليوم بباهو المستشفى إذن سهلول.

وين المحليين خصصة لمتابعة تنفيذ مخرجات المجلس الجهوي للسياحة والاستعداد للموسم السياحي الصيفي بجهة سوسة. ووفق بلاغ لوزارة السياحة اطرقت الجلسة إلى دعم الاستثمار السياحي النوعي وتعزيز السياحة الراقية والبديلة إلى جانب تكثيف حملات الرقابة والتفقد لتحسين جودة الخدمات والتأمين والنظافة وحسن الاستقبال مع إيداء أهمية خاصة للسياحة الداخلية. كما تم استعراض الاستعدادات الأمنية والبيئية واللوجستية ومواصلة دعم البلديات في مجال النظافة والعناية بالمحيط فضلا عن توقيع نحو 50 اتفاقية ضمن برنامج الرعاية الخضراء. إذا وأكدت الجلسة مواصلة تنفيذ برنامج تنظيف الشواطئ بتمويل من وزارة السياحة عبر صندوق حماية المناطق السياحية مع تسجيل مؤشرات إيجابية على مستوى الحجوزات السياحية. كما تم التأكيد على دعم الحملات الترويجية وتفعيل المسالك السياحية وتعزيز جودة الصناعات التقليدية ودفع صادراتها إلى جانب دعم التنشيط الثقافي والترفيهي وخاصة مهرجان وس وإعداد تطبيق رقمية للترويج للوجهة السياحية بسوسة. في سياق آخر، إذا أفاد إقليم الشركة التونسية الكهرباء والغاز بالمنستير أنه باش يتم قطع التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية بالساحلين هل حد 17 ماي من 8 متاع الصباح حتى للثانية زوالا لاستكمال أشغال الربط والصيانة على الشبكة. هذا باش يقع رجع التيار الكهربائي دون سابق إعلام حال انتهاء الأشغال. إذا هذا هي بالنسبة لجولتنا في أنفو لوكال. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا. إذا ما زلنا بفقراتنا، مختلف فقراتنا، بعد شوي جولتنا في أبرز الأخبار الوطنية. خليكم معنا في الاستماع.

0: le compte Instagram Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في RM Magazine مع منى على RMFM. على RMFM.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك.

0: Belgium, للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم، والاخبار اللي تهمكم. ارم ماجازين من الاثنين للجمعه معايا اني مونا.

0: على ميرم اف ام. مع 13 دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للخمسة. تحيتنا لكل من خلط علينا في الاستماع لقيد ذي، ونمشي مع بعضنا لنيوز بيبل.
1: لنيوز بيبل.
0: في نيوز بيبل عودة على أبرز الأخبار والمستجدات إذن الوطنية. نبدأ بالأخبار هذه، وإن طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بالاحترام الفوري والكامل للاتفاق الممضى مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مع وضع رزنامات خلاص واضحة ومنتظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرار تزويد المواطن بالدواء، كما طالبت وفق بيان أصدرته بإنفاذ القانون ووضع النصوص الكفيلة بإيقاف ما وصفته بالفوضى لتضرب القطاع، وضع الآلية الكفيلة بإرسال عدالة جبائية، فضلا عن إقرار آلية مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات اللي تعاني من صعوبات مالية، وعدم التعامل مع التأخير القسري في السداد كأنه امتناع متعمد. هذا وأكدت في سياق آخر على ضرورة تطبيق القانون على جميع المتدخلين في مسالك الدواء ومواد الصحة، وإنهاء كل أشكال الفوضى والتهرب من الرقابة والفوترة والتتبع، وفرض العدالة الجبائية وتعميم الفوترة الإلكترونية على كل مواد الصحة حسب البيان. وقالت أن الصيدلي التونسي لم يتخلى يوما عن واجبه الوطني، لكنه لا يمكن أنه يظل ممول الصامت لإخلالات المنظومة. واعتبرت أن الصيدلية ما هيش نشاط تجاري عادي، بل مؤسسة صحية ذات دور عمومي، وأي إضعاف ليها هو إضعاف مباشر لقدرة الدولة على ضمان الحق في الدواء. وأكدت من جهة أخرى تمسكها الثابت بحق المواطن في الدواء، كما أكدت في نفس الوقت أنه كرامة الصيدلي واستقرار مؤسسته واحترام تعهدات الدولة ما هيش مواضيع قابلة للمساومة أو التأجيل أو الاستنزاف حسب نص البيان. نعم. في موضوع آخر، أفاد رئيس المنظمة التونسية لأطباء الشبان وجيه ذكر بأنه تقرر تعليق نشاط المنظمة لمدة شهر، وأضاف في تصريح لوكالة نيوز أفريقيا للأنبان وتم عشية الخميس إعلام المنظمة من قبل كتاب العام لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية لأطباء الشبان لمدة 30 يوم انطلاقا من تاريخ نهار 14 مايو. وأكد الامتثال القرار هذا وكيف مد رئاسة الحكومة بكل المعطيات اللي باش تطلب، كما أفاد بيلغى الندوة الصحفية لمنظمة الأطباء الشبان اللي كانت مقررة نهار الجمعة لتقديم دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وذلك استجابا لقرار تعليق نشاط المنظمة حسب تصريح رئيسها. في موضوع آخر، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال زيارته اليوم إلى عدد من المستشفيات العمومية بولاية نابل على أهمية الرقمنة في تطوير القطاع الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين، وهذا اللي يندرج في إطار استراتيجية وزارة الصحة وتفعيل التحول الرقمي اللي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ للعلاج. وأبرز أن الوزارة تعمل على تطوير المنصات الرقمية والخدمات الصحية عن بعد في مختلف الاختصاصات الطبية، بما يتيح تقريب الخدمات الصحية للمواطنين وتوفير خدمات أكثر سرعة ودقة وتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية. هذا ودش الوزير خلال زيارته لمركز الوسيط بتكلسة وحدة الاستعجال الجديدة، كما تابع تقدم رقمنة الخط الأول من التسجيل عن بعد والملف الطبي الرقمي، وإلى جانب منظومة اتخاذ المواعيد عن بعد وسلسلة التبريد. كما عين زاد الوزير في السياق ذي التجهيزات الجديدة بقسم الأشعة بالمستشفى الجهوي بمنزلة ميم، ومتابعة عيادات طب الاختصاص عن بعد حسب الإصدار عن وزارة الصحة. ونختم بالخبر هذا، وين انتظمت البارح إذن في طال احتفال بالعيد الوطني الفلاحة ورشة علمية تحت شعار نعمل معا من أجل تعزيز صمود الأنظمة البيئية البحرية والمائية بمشاركة ممثلين عن هياكل المياه والبحث العلمي والمجتمع المدني. الورشة تناولت عدة محاور أبرزها الوضعية إذن لدلتا مجردة وبحيرة غار الملح، الوضعية المائية لنهر مجردة، إلى جانب سبل تعزيز الحوكمة الرشيدة لضمان استدامة المنظومة البيئية الساحلية في ظل التغير المناخية. كما أكد في السياق هذايا كتب الدولة لدى وزير الفلاحة الموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب خلال إشرافه على الورشة ذي أهمية تعزيز التعاون بين البحث العلمي وصناع القرار لتطوير حوكمة مستدامة للموارد المائية والبحرية وحماية النظم البيئية الساحلية والرطبة. وتم في خلال الورشة ذي إمضاء اتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للموارد المائية والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار لضمان حسن تنفيذ أنشطة المشروع وتعزيز المتابعة العلمية والبيئية لمنظومة مجرى دغر الملح وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. وهذا كان عنا في جولتنا في لينيوز بيبل.
1: لينيوز بيبل. لينيوز بيبل.
0: قبل ما نخليكم مع الموسيقى وقبل ما نمشي معاكم لباقي فقراتنا, اذا نحب نعدي ديديكاس سبيسيال اللي وصلنا. اذا الديديكاس يجينا من عند عبد القادر قرا من قصيبة سوسة, اللي يحب يقدم تحية شكر لصديقه رضا إبراهيم, يشكره على وقفته معاه, واحنا نقول لهم زاد ربي يدوم عشرتكم في الخير وربي يخليكم لبعضكم.

إن شاء الله ربي يدوم عشرتكم في الخير بالحق لأصحاب نعمة ورزق زيادة، وخاصة أنك عليه زمنا نحسن واختيار الأصدقاء، وإن شاء الله ربي يفضل لكم العزيز عليكم الكل. هذه بالنسبة للديديكاس سبيسيال اللي حابين نعديه لقاية هذايا. احنا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، خليكم مع الموسيقى، نسمعوا سعد المجرد وهنا رجعينا.

0: حنايا. إذا نرشب نسمعوه بعد شوية في إرم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في إرم ماجازين مع منى على إرم فاب.
0: أرجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار لقيت هذه، نمشيو مع بعضنا لسكوب أنفو. سكوب أنفو، سكوب أنفو. في سكوب انفو اذا نرجعوا على تفاصيل الاخبار هذه، الحمايه المدنيه اكدت انه مع ارتفاع درجه الحراره واشتداد الرياح تولي الحرائق الفلاحيه خطر يهدد المحاصيل والارواح والممتلكات في لحظات قليله. هذا ودعت الحمايه المدنيه اليوم عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك كافه المواطنين والفلاحين الى ضروره الالتزام باجراءات الوقايه وعدم اشعال النار قرب الحقول والتبليغ الفوري عن اي دخان او حريق حفاظا على سلامه الجميع، كما شددت على أن الوقاية مسؤولية مشتركة وأن حماية الأرض تبدأ بالوعي. إذن في الإطار هذا نرجع بكم، زادة البارح كانت انعقدت بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشراف وزير الداخلية خالد النوري بمشاركة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزين بشيخ ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري بحضور كل أعضاء اللجنة المذكورة الممثلين لمختلف الوزارات. إذن في السياق هذا أكد الوزير الداخلية أن المسؤولية عالية ومشتركة وأن العمل متواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمجابهة خطر الحرائق الغابية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية، كما أكد أن السياق المناخي الاستثنائي وأهمية التساقطات ساهمت في نمو الغطاء النباتي وتوفر صابة واعدة، وهذا يطرح مزيد من التحديات الاستراتيجية في حمايتها من مخاطر الحرائق ويستوجب الترفيع في درجة اليقظة والانتباه والبقاء في حالة جاهزية تامة لمتابعة كل أنواع التهديدات والمخاطر اللي عندها علاقة. وكما استعرضت في نفس الإطار أهم المحاور اللي من الضروري اعتمادها في تنفيذ خطط عمل اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والمتمثلة خاصة في الجانب الوقائي والاستباقي، المراقبة والانذار المبكر، حماية المحاصيل، التنسيق والتدخل، العمليات المشترك والجانب التحسيسي والتوعوي، بالإضافة للجانب الردعي. من جهة وزير الفلاحة والموارد المائية كان في مداخلته أعرب عن أو على الحرص على حماية الثروة الغابية من الحرائق، عدد مخطط عملي لمجابهتها بالتنسيق مع كل الأطراف المداخلة وضبط التدابير الوقائية وخاصة منها صيانة المسالك وتهيئة أبراج المراقبة وتوفير كل وسائل لوجستية، فضلا عن تأمين حصص الاستمرار وضبط أكثر المناطق عرضة للحرائق. في إطار كلمة أكد كلمة ليها أكد وزير التجهيز على تولي الوزارة وضع كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لدعم مجهودات الوقاية والتدخل والأخذ بعين الاعتبار المناطق الأكثر عرضة للحرائق، وإن تم ضبط خطط عمل من أبرز عناصرها مسح الحواشي الطرقات المرقمة، صيانة المسالك الريفية لتسهيل عملية التدخل، وفضلا عن تدعيم الفرق الجهوية بمناسبة كل تدخل بالإمكانيات المادية والبشرية الضرورية. وأكد أن كل هيكل الوزارة في حالة جاهزية تامة حسب نص البلاغ. وثلاثة وثمانية وعشرين دقيقة، وكان هذا شعرنا في سكوب انفو.
1: سكوب انفو، سكوب انفو.
0: مازلنا مواصلين معاكم مشوار مستمعينا، خلونا نخليكم مع نور شيبة مع الموسيقى، تبدلوش المجهنة، رجعينا.

0: على ميرا ام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، مازلنا معاكم في ساعتنا الثانيه لوقيت هذه، نمشي مع بعضنا للانترفيو.
0: الانترفيو
1: لليوم، اذا باش نحكيو على تظاهره، واحنا مازلنا في اطار فعاليات شهر التراث. التظاهره هذه اللي كانت انطلقت منذ يوم 9 مايو تتواصل حتى ل 17 مايو. نحكيو على تظاهره ضفائر تراثيه، انامل تنسج الذاكره وتحيي ارث الاجداد. تفاصيل هذه كل باش ناخذوها من عند مدير الدار الثقافه بيا هرقلة لقيت هذه مدام سلام بن عبد الجليل. نقولوا لها نهارك زين ومرحبا مدام.
2: مرحبا بيك منى وكل المستمعين.
1: يعيشك، مرحبا بيك وشكرا لحضرتك على قبول التدخل وكما عودتنا دار الثقافه بهرقلة بالتظاهرات. الحقيقه تظاهرات اللي تلبي الرغبات الكل، تلبي الاذواق الكل. رينا في الصور، زيد نجموا انتم تعملوا طلع على الصفحه الخاصه بدار الثقافه بهرقلة تتفهموني بالضبط على شنو نحكي، وخاصه كي نحكيوا على تظاهرات. الحقيقه مدام سليم يكون عندها اكثر من بعد ومهمه برشا للجيل هذا وللاجيال القادمه، ولنا تندرج زاد في طار استدامة بتاع التظاهرات هذه. ذاك علاش نحكيه على تظاهرة زادة في نسختها الأولى. خلي لك التفاصيل مدام، تفضل كلمة ليك.
2: أي هي تظاهرة تراثية ثقافية بعنوان ضفائر تراثية، أنامل تنسج الذاكرة وتحيي إرث الأجداد، من تمتد من 9 إلى 17 ماي.
1: أي
2: دونك التظاهرة هذه هي في النسخة الأولى تاعها، دونك هي الدورة التأسيسية. دونك كان عنا ومازال المعرض الصورة الفوتوغرافية للفوتوغرافي الإيطالي كارلو فلوريوراني بعنوان هيركدا غوفلي دي تان. دونك هي فيها قرابة 35 لوحة فوتوغرافية تعبر على هيركلا في 1968.
1: سفرة عبر الزمن.
2: أي دونك هي سفرة عبر الزمن في الماضي. هيركلا كيفاش كانت قبل، بالتقاليد نتاعها، بالتراث نتاعها، باللبسة التقليدية، بالحلي التقليدي، بالأماكن زادة كيفاش كانت وكيفاش
1: يعني ولات. التراث المادي ولا مادي زوز نلقاوه يعني موثق.
2: أي نلقاوه زادة طريقة كيفاش معناها كيفاش ينزجوا الضفائر الحلفة من الإتاب الأولى اللي نتولي معناها معناها للبرودوي فينال من الحلفة. نلقاو زادة صناعة الصوف كيفاش كانت تتم قبل، نلقاو زادة كيفاش كانوا يعملوا العولة. حاسينوا نشوقكم شوية بشي وتعملوا عليه
1: موجودين ببهو يعني دار الثقافة ذو ما نلقاوهم يعني.
2: اي دونك ودشنا زادة معرض الصناعات التقليدية بالجهة. دونك كانوا معانا ثلة من من الصانعي في صناعة الحلفة
1: يعني كانوا موجودين،
2: اللي يستعملوا الحلفة بطريقة مبتكرة بطريقة جديدة. دونك كانت معانا بوتيك الجاسية، كان معانا بوتيك حليمة، كان معانا زادة آغ هيرقلة وصلنا

0: باش يأثروا تظاهرات كما هكا. البعد هذا مهم برشا الحقيقة.
1: بيان سور اي فما ايشانج كبير برشا صار ما بين الثيرابيات كيفاش طرق الصناعه نتاع دي برودوي جدد دونك هكاك ينجموا حتى يقدموا وياخذوا زادة دي زيدي جدد من بعضهم باش يطوروا زادة في المنتوج الثيرابي ويصنعوا انتاجات اخرى جديده.
0: واهم حاجه الحقيقه مدام سلام باش الصنعه هذه والحرفه هذه ما تموتش زاده على خاطر مهم برشا يعني لنا كيفاش
1: ولا احيائها في هذا النطاق اي باش نرجعوا في هذا النطاق كيفاش عملنا ولا شيت لاحياء التراث نتاع صناعه الحلفه دونك حاولنا نكمل معاك
0: تفضل اي هذا بالنسبه للنهار الاول احنا قلنا
1: وكان معانا زادة فيلم للأطفال كتاب عجب إخراج المخرج التونسي عبد العزيز الحفظاوي وانطلقت الورشات دونك نهار لحد صباح 10 ماي اللي هي كانت عنا كما قلت لك بكريكا حاولنا نعمل ورشة نحطوا فيها معناها فيها جبنة حرفية من الجهة اللي هي مدام حنان العماري اللي نشطت ورشة ضفائر الحلفة والخزف بعنوان خيوط الأرض دونك كما تعرفوا للحلفة هي سيتان برودوي ناتوريل اللي واستعملنا معاه ميكساج مع الخزف دونك لهنا صارت فما تحول شوية من مادة الحلفة معناها
0: مادة خام يعني
1: مادة خام وصارت فما خلط ما بينهم بين مادة الخزف هنا ان شاء الله تكمل المنتوجات ويكون عنا المعرض معناها نتاع الورشات هو اخر الاعمال دونك باش نخرجوا في نهايه الامر باعمال تشكيليه شويه معناها ماهيش تقليديه دونك انوفونت شويه
0: حاجه يعني كل واحد ابدع خلينا نقولوا في الورشه هذه باش يخرجونا يعني انتاجات مختلفه وعندها ياسر ابعاد جماليه نتصور يعني
1: دونك تعلموا هما صناعه الضفائر نتاع الحلفه فما ثلاثة أنواع نتاع ضفائر دونك فما صغيرات وكبيرات معناها الشرائح العمرية الكل كانت موجودة معانا في الورشات هذه حاولوا دونك يتعلموا الضفائر الحلفة ويطبقوها على السوكل الفخار
0: ولا
1: ونلقاو زادة ورشة الزخرفة على محامل خزفية بعنوان وشم الفخار اللي هي ورشة هذه ياخذينا الجليزي الجليزي نتاع هرجلة اللي موجود معناها في على بيبان الواجهات نتاع هرجلة وهذوكم صورناهم وعطينا للصغيرات باش يخدموهم على الاواني الفخارية كما الاصحنة الفخارية باش تولي تابلو دونك هنايا حاولنا نسترجعوا رجعنا بالذاكرة وبالجليز التونسي القديم الاندلسي وعطيناه نسخة جديدة تشكيلية بعد آخر تشكيلي
0: أوكي
1: زاد الورشة معناها ما هيش مقتصرة على الصغيرات كعور
0: كل يعني
1: هي ورشة مفتوحة للجميع تتواصل الورشات هذه يوم 16 و17
0: نزلت يعني ليامات الجاي على امتداد نهارين الجايين
1: اي نجموا يلتحقوا بينا معناها دي زاديغون جدد ما فماش حتى مشكلة دونك عندنا زادة على عرض فيلم غدوة إن شاء الله
0: غدوة
1: باش يكون عرض ونقاش الفيلم الوثائقي هرجلة 1968 للمخرج الإيطالي كارلو فيروتي هو نفس المصور الفوتوغرافي اللي أنتج الفيلم على هرجلة كيفاش كان تقبل كيف نلقاو مراحل إنتاج الحلفة مراحل تنظيف الصوف حاسيلو فيلم يرجع بينا للزمن يورينا كيفاش كما قلنا بكري كيفاش كانت هرجلة وكيفاش التقاليد نتاع الجهة
0: نتصورها باش تكون حاجة مزيانة برشا الحقيقة
1: اي وزادة كيف باش الأجيال الجديدة تعرف معناها الامباكت دو طون اللي صار على هرجلة كيفاش قبل كانت عندها شكل معماري خاص وكانت عندها
0: اي خصوصية
1: خصوصية وكيفاش تبدلت عبر الزمن الخصوصية هذه دونك يوم الختام اللي هو 17 ماي مش تكون عنا تواصل الورشات 10 نتاع الصباح ويليه نصف النهار عرض ونقاش لفيلم ما كان يا ما كان اخراج المخرج التونسي زهير محجوب دونك هذا زاد كيف فيلم تونسي انتريسون ابواغ وبعدها يليها

0: مطلت ان شاء الله مش تكون عنا عرض اعمال الورشات
1: اي
0: تيلة شهر التراث،
1: اها
0: مش نقدموها معناها في مش نشوفوا
1: اي
0: الصوت على الاعمال وال
1: اها
0: الحاجات اللي تخدمت في شهر
1: المنتوجات
0: التراث.
1: يعني باش تخرج
0: اي
1: باش نشوفوها باهي.
0: وفي سهرة الختام عنا العرض الإسقاط الضوئي الفرجوي اللي هو مابينج، مش يكون الساعة 8 ليلا. المابينج هذا مش يكون للفنان نور جلولي، اللي هو مش يكون عبارة كيف كيف قلنا هو عرض إسقاط ضوئي يتخلله معناها الإرث القديم نتاع هرقلة، بما فيه جليزي ما فيه اللباس التقليدي، دونك باش يفهم يكون فما مونتاج وبروجيكسيون على قدام دار الثقافة.
1: قدام دار الثقافة اي
0: ثمانية نتاع الليل.
1: باهي اوكي كعرض فرجوي مفتوح في الشارع، شكون حاجة زادة حلوة الحقيقة، ما نشوفوهاش ديما.
0: حاجة اي حاجة زيدة شوية من نوحة، دونك حبينا هاكا نعملوا شوية تراث حاجة
1: انيماسيون
0: زيدة.
1: اي
0: وحاجة في نفس الوقت جديدة تواكب العصر، توا كما تعرف عصر الانفورماتيك وعصر الصورة.
1: كيفاش نوظفوا يعني الوسائل هذه الحديثة في عصرنا الحالي؟ مهم برشا. اي باهي هذايا في الاختتام، هنا هكا نختتموا يعني تظاهرة في نسختها التأسيسية، ونتصور يعني كيما بدات بالباهي وكان فما زادة حضور وكان فما إقبال، نتصور زادة باش تكون حاجة مزيانة برشا في الاختتام. بعد التظاهرة هذه نتصور جاتكم خلال الأيامات الأولى وحتى خلال يعني التظاهرات والورشات وعرض الأفلام، نتصور برشا أفكار أخرى، برشا اقتراحات أخرى باش تحل لكم الباب، نتصور في المخرجات نتاعها الدورة التأسيسية هذه للتطوير على شلاء، ولأنها تكون يعني تتوسع أكثر وتجمع أكثر، نتصور عارضين وحرفيين وحرفيات وورشات زادة لنا مدام سلام.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله العام الجاي نزيدوا حاجات جديدة، وهاوكا ديما نحاولوا نواكبوا شوية تطور وما ننساوش تراثنا اللي هو مثل لغاسين نتاعنا اللي نجموا معناها نحافظوا عليه بطريقة جديدة، وفي نفس الوقت نعطيه نفس جديد باش ينجم نطوروا فيه
1: باش نجموا نستقطبوا زاد الاجيال هذه الحقيقه. اي لنا مهم برشا. نشكرك مدام سليم، ان شاء الله بالتوفيق لكم بالنسبه للايامات المقبله ولحفله الاختتام، وان شاء الله دوره ناجحه، وان شاء الله نتقابلوا معاك في نجاحات اخرى وفي تظاهرات اخرى.
0: يعيشك.
1: شكرا
0: يعيشك.
1: شكرا مدام اسلام على ما فاتنا به. اذا من معطيات مدام اسلام عبد الجليل مدير دار ثقافه بهرقله، مازالوا فما ايامات نجموا تمشي وتحضروا وتواكبوا الحقيقه، البلاصه مزيانه برشا كيف كيف دار الثقافه زاده بالنسبه للورشات هذوما، وبرشا عباد مغرومه تنجموا تمشيوا هكا وتمارسوا غرامكم وتحضروا زاده على المابينج العرض الفرجوي اللي باش يكون في سهره الاختتام، والتفاصيل تلقاوها على الصفحة الخاصة بدار الثقافة بهرقلة. وكان هذا شعلنا في الانترفيو. الانترفيو ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا مع بقية فقراتنا، خليكم معنا في الاستماع.
2: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: ارم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم ارم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا ايمي منى البيجي على ارم فام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأربعة وأربعة دقائق، إن شاء الله ربي يتقبل صلوات الجميع. لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا الرقم اليوم.
4: رقم اليوم
3: إذا يهزنا نحكي على آخر الإحصائيات إذا اللي تشير إلى أنه قطاع طب الكلى في تونس يواجه تحديات متزايدة، وين ناهز عدد المرضى اللي يخضعوا لتصفية الدم نحو 12,000 مريض، وهي أرقام تعكس كلفة صحية واجتماعية باهظة تتحملها الصناديق الاجتماعية والدولة. الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى في السياق ذي اتأكد على أهمية التقصي المبكر كآلية أساسية لتفادي الوصول إلى مرحلة القصور الكلوي المزمن، واعتبرت أنه زرع الكلى يظل الحل الأمثل والبديل والأنجع طبيا واقتصاديا مقارنة بآليات التصفية، مما يستوجب تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء وتطوير الإطار التشريعي واللوجستي للمجال هذا. في الإطار الذي يتنظم الجمعية نهار الأحد إذن يوم وطني تحسيسي للتقصي المبكر لمرض ارتفاع ضغط الدم تحت شعار أعرف ضغطك وأحمي كليتك، وذلك بأحدى المساحات التجارية بتونس. والجمعية فادت لنا أنه التظاهرة دي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، وتهدف إلى توعية المواطنين بالارتباط الوثيق بين اضطراب ضغط الدم وسلامة الوظائف الكلوية من خلال تقديم فحوصات مجانية وقياسات فورية لضغط الدم لفائدة العموم، بالإضافة إلى حملات تحسيسية مماثلة ستنتظم بمختلف جهات الجمهورية. هذا ويعد ارتفاع ضغط الدم وفق تقديرات المختصين القاتل الصامت والمسبب الثاني الرئيسي للفشل الكلوي في تونس، وين تكمن خطورته في كونه قد لا يخلف أعراض سريرية واضحة في مراحل متقدمة، مما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة للكلى. ويتضمن البرنامج زادة إلى جانب الفحوصات المجانية ورشات توعوية حول السلوكيات الوقائية على غرار تقليص من استهلاك مادة الملح، ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتجنب الاستهلاك العشوائي للأدوية والمسكنات اللي تنجم تسبب تسمم كلوي حاد ذي، حسب إذا ناخذ الإحصائيات اللي أشرت لها في السياق هذية الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى في آخر إحصائيات وأرقام. ممكن هذا شعرنا بالنسبة للرقم اليوم.
4: رقم اليوم
3: وصلنا للأربعة وستة دقائق، بعد شوية سيوس فيغت كالعادة مع صفي باكوش، تبدلوش الموجه هنا، رجعينا
2: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: على ميرم اف ام.
1: نهاية الشهر على ميرم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتي 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
3: Publicité.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأربعة وعشرين دقيقة، تحياتنا لكل من خلط علينا في الاستماع لوقاية هذا، ونمشي مع بعضنا لاستوس فيغت.
0: أستوس فيغت مع صفير بكوش،
1: أستوس فيغت كالعادة وأستوس جديدة ونصائح جدد ناخذوهم من عند خبيرتنا اللي تنورنا ديما كن هالجمعة. صفير نهارك زين ومرحبا.
2: عايشك، مرحبا بيك.
1: مرحبا، لبس عليك.
2: الحمد لله. الحمد لله.
1: الحمد لله. بعد هالمطرة إذن المطرة محلاها هذه تنعش الحقيقة، كيما النبتة اللي باش نحكيو عليها واللي اخترت انتي تحكينا عليها اليوم.
2: نكملو في الروايح الباهية وتينا بالياسمين. نكملو نبدأ بسم الله خالق الأرض وما عليها والسماوات وما فيهن. اليوم حكايتنا على نبتة ما تخطى منها حتى دار تونسية. اليوم باش نحكيو عن النعناع اللي ريحته تملأ الحومة واللي فوح البراد متاعنا ويهد.
1: كنا نحكي وعطيه احنا من بكري وقيت لقيت هذي متاعي
2: كويسي. فما برشة منا يشريوا النعناع من السوق ويموت لهم في سا. اليوم باش نعلمهم كيفاش تولي عندكم جنينة صغيرة متاع نعناع في الدار، واللي حتى ما عندوش جنينة يبدأ عنده محبس متاع نعناع. اليوم باش نشوفوا وقتاش نزرعوها، كيفاش نخليوها ديما خضرة وفواحة، وشنو أسرار النعناع البلدي اللي عنا. أول ما نبدأو ديما نبدأو التوقيت المثالي للزراعة، وقتاش نزرعوها احنا كما تعودنا ولينا نعرفو. عنا زوز أوقات نزرعو فيهم، اللي هو الوقت الرئيسي كالعادة في الربيع من فيفري لفري، والوقت الثاني وقت تبرد الدنيا من سبتمبر وأكتوبر اللي هو في الخريف، باش نبعدو على سخانة الصيف. هذه كما قلنا ديما راهي أغلبية النباتات وقت الزراعة المثالي متاعهم هو الوقت هذا. هي طريقة الاكثار، كيفاش احنا نعملو الملتيبليكاسيون متاعهم. كما شفنا في الياسمينة النجمو بالترقيد الرقد والغصن، نحط عليه التراب باش يولي عنده بعض جذور مستقلة. بتقسيم العروق نعملو ديفوزيون هكية نقسمو حطو،
1: يعني ما يفرقش على الياسمينة اللي حكينا عليهم نصائح متاع المرة اللي فاتت.
2: ما تبعدش برشا، معظم النباتات راهم ما يبعدوش اكثر على بعضهم. صحيتك. عنا بالبذور رانا ما نستعملوهاش برشا خاطر باتي وما يطلعش فيسا بالبذور النعناع. والا فما شكون يقول لك اني خذيت ربطه نعناع، الربطه هذيك اللي خذيتها من السوق نحب نحولها اني للشجره عندي كربطها
1: تتباع عرشه كامله.
2: بعد ما نحيو الوريقات اللوطاني نحطوا كل العود متاع النعناع هذاك، نخليوا الوريقتين الفوق نحطوه في المي. بعد جمعة ونص كيك ترى فما تطلع تطلع العروق ونارك
1: طول نور فيسا يعني بسترنيش وعنديش صبر
2: يطلع العروق. يطلع العروق نحولوهم للتربه وتولي عنا جنينه سمحه برشا نباتات بك الربطه اللي شريناها من السوق. كيفاش احنا شنو السر ديما نعبد تسال شنو السر اللي خلاها هكا ديما خضرة هكا
1: وريحتها ما شاء الله تبدا فيها.
2: النعناع يحب نص ظل في الصيف، صيف تونس سورتو كي نقولوا صيف تونس خاطر راهي تحرق عندنا سخانه جي بريود راهي تحرق. معناتها نص ظل في الشتي يحب شمس ديريكت. التربة متاعها ما يحبش تربة طينية كلي تخنقو، اني برشا راني محابس الراكل كوش خضرة فوقها. بعد يقولك النعناع ما تمشي شوكل راهو غلط.
1: يعني كانك معناتها مش في تنفس كانك خنقتها، يعني
2: خنقتها كوش خضرة وليو يصبوا هي النعناع سيح تحب المي، لكن هما يصبوا المي حتى لين يغرقوها بالمي واللي اخضر واللي تعفن هذاك غلط. اللي عنده تو محبس فيه الاخضر يحاول يحركه شوية يهوي وما يسقيش البريود هذي، ومن المستحسن يبدل له التراب نتاعو كانو طين مادام ولات خضره هو وما هوش يجي ما هوش يخرج في المي. نتاكدوا ماك الثقوب نتاعنا اللي في المحبس كما احنا ولينا نعرف عبد بروفيسيونيل تو صحيتك
1: باش تختبرني ولا
2: لا لا لا
1: من بروفيسيونيل فهمت برشا حاجات الحقيقة. أما أكيد ولينا بروفيسيونيل ولينا نفهمو
2: ولينا نعرفو المحبس اللي وراه لازم يكون فيه برشا ثقوب باش يخرج الميز زايد وباش يتهوى. والتربة اللي في المحبس راهي ما هي سبيسيال شوية نحطوها ماهيش كما الأرض. ولينا نعرفو الحاجات هذه. التراب نتاع قلنا نتاع النعناع ما يكونش طين فيه برشا وما يكونش فقير جملة رمل. به معناتها اللي يكون يشد المي مش معناتها معناتها يشد المي وما هوش طين.
1: اي
2: احنا المره فاتت قلنا راهي التربه طمي وحكينا على انواع التربه هو الخليط ما بين الطين والرمل ويكون هو ونعاونوه بالكومبوست. الكومبوست راهو باش تكون عندكم نباتات ناجحه ديما نزيدوا الكومبوست. طريقه الري كما قلنا راهو النعناع تتسمى من نباتات اللي هي ديما عطشانه تحب المي فهمت. لكن خاصه في السخانه برسك في الصيف برسك كل نهار احنا نسقيه وكما نعرف
1: نقولوا نسقيه فما وقت معين
2: صحيح ايش جديد معنا راهو ما نسقيوش العشية معناتها الشمس مازالت زرقة ما نسقيوش في الصيف ديما تسقي في الليل احسن حاجة
1: ولا ما نبخوش على الاوراق زادة ما نبخوش على الاوراق
2: ما نبخوش على الاوراق
1: برافو عيني حافظة درسي
2: النعناع قد ما تقص منه قد ما يزيديهيش
1: صحيح ان شاء الله
2: انت تقص منه هو يزيديهيش معناتها ديما ماذا بيك ديما تقص منه النعناع به وهو ما شاء الله يتفرع بالجدي خاصة اللي عنده جنينة يبدأ عامل حواض حواض ماذا بيه النعناع يحوضه باش ما يدخلوش في زراعات الأخرى فهمت باش تبدأ الدنيا منظمة عن التسميد راهو كما قلنا راهو نزيدو نسمدوها واني ديما ننصح راني بالكمبوست وادخلوا اقرأوا على الكمبوست وتفهموني اني علاش ديجا احنا عملنا عليه حلقات برشا معناتها به نسمدوا بعد نقولوا احنا بعد 3 شهور حاجه كما كيك نسمدوا شويه باش الزيوت اللي فيه تقوى اكثر. الاستعمالات نتاع
1: ما شاء الله متعدده اي
2: وجينا تو العيد الكبير اللي يقول النعناع يقول الدوارة اللي يقول النعناع يقول السترونات اللي يقول بعد ما يضربوها قد قد كما قلنا كتاي هذاك احنا في تونس النعناع نستعمله في برشا حاجات الحقيقه ما يغيب على طعام مش مش ما يغيب على طعام اما نستعمله في برشا استعمالات الحقيقه. كما قلنا احنا في المشروبات الصيفية حاجات هكا
1: الكلاسون في المخيط وزادت
2: في المخيط وسهل المخيط
1: سهل على الاخر في شيء صحيح هو الحقيقة صافي فما حتى شكون يعبي كاس ماء معناتها يحط فيه ورقات نعناع ما شاء الله الماء مطعم ولا مطعم الماء
2: يحطوا شرايح نتاع ليم وشوية نعناع ويشربوه كديتوكس
1: بالحق
2: عنده الفوائد الصحية والطبية زادة اللي هو يعاون الجهاز الهضمي ينحي كل غاز وكل انتفاخات وكل يخفف التشنجات متاع القولون يهدي العصاب الجهاز التنفسي زادة نحطوه نحطوه في وسط المي ونحطوه منشفة ونستنشفه
1: كل البخار
2: صحيح هكا العباد اللي عندهم حساسية يرتاحهم اللي عنيهم الزكام يرتاحهم زادة ليخو ورقات ويمغضهم ينحي البكتيريا اللي في الفم علاش نقعد نمشيو مواد فيها سكر وفيها شوينغوم وكل نخذ الحاجة دي غاك ناتشورال ديما خير راهي طارد زادة لين الحشرات اللي عبدهم برشا حشرات وكل كي نحطوا احنا كل محابس النعناع على كل شباك وكل هذاك يطرد التسكي حشرات ما صحيتك
1: صحيتك في موسم وبيدو
2: زاد نجم نستعملوه كما معطر طبيعي للبيت
1: للجو
2: ناخذوا مي نغليوه نحطوا وريق النعناع نغليوه في وسط المي ونزيدوه شويه قرفه يبدي نحي الروائح ويعطينا علاش كل الريفريش وتعمل لك الحساسيه
1: وعندها برشا مضار زاد على الجهاز التنفس يعني مش احنا باش نمشيو نصلحوا الغلطه بغلطه معناتها كنحطوه ويبدا معناتها معطر للدار وكل
2: كان للبشره زيادة
1: الزيوت
2: الابار كي فما تهيج نتاع ضربه شمس ولا حاجه كل منقوع نتاعو يهدي فهمت انا نقدي وجوهنا يهدي الزيوت نتاعو زاد يستخرجوا منه الزيوت نتاعو وهكا نكونوا ندورش كمان
1: ما شاء الله هو فوائد الحقيقه معناتها برشا فوائد وكل دونك هاكا اختصرنا يعني احنا عطينا اللي به الفايده
2: اي كملنا اليوم ان شاء الله تكون هالمعلومات تخفيف عليكم كما ريحه النعناع تذكروا ديما اللي النعناع مش لازم ويكون في جنينه كبيره كما قلنا راهو نجمو في محبس في دارنا نحطوه ونستمتعوا بكويس تي ونستمتعوا بحاجه فريشكا وفي الاخر نقولوا اللي ما يغرسش راهو قايد باش يغرس وباش يعمر جنينته ويعمر
1: ويجرب ويبدا ويغلط ويسالف ويسال ويبعث لنا لينا احنا ويسالك انت زاد صافي اكيد مرحبا بكل الاختصارات
2: فماش خير من حاجه راهي طبيعيه نزرعوها احنا بعيد توسكي شيميك وبعيد على كل شيء وديما نقول لكم ازرعوا ثم ازرعوا ثم ازرعوا راه
1: اوكي وصلت المعلومه وصلت للدارس نشكرك برشا الحقيقه اذا صافي على ما فاتنا به معطيات اكيد كان فاتتكم الفيديو نتاع اليوم ولا ستيس فيغ نتاع اليوم تلقاوها على الباج فيسبوك راديو رما فهم
0: أستوس فيغت مع صافي البكوش مع صافي البكوش
1: إذا بالنسبة لأستوس فيغت لليوم بعد شوية لزنفو لجندا خليكم معنا في الاستماع

0: رما فم على رما فم.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فم. راديو رما فم. رما فم ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 71 177.

0: على رمفاب.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في رمى جازين، ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة. لقيتين مشي مع بعضنا لليزانفو.
0: ليزانفو
1: في ليزانفو. الجمعية التونسية لعلوم الفلك أعلنت أن رؤية هلال شهر ذي الحجة 1447 هجري ستكون غير ممكنة مساء اليوم في تونس وفي أغلب الدول الإسلامية، سواء بالعين المجردة أو باستعمال وسائل بصرية. ووضحت في منشور على صفحتها موقع فيسبوك أنه أول إمكانية لرصد الهلال ستكون يوم السبت 17 ماي، ما يعني فلكيا أنه بداية شهر ذي الحجة ستكون يوم الاثنين 18 ماي. وبناء على المعطيات هذه رجحت الجمعية أنه يكون عيد الأضحى نهار الأربعاء 27 ماي، مع تأكيد على أن الإعلان الرسمي عن موعد دخول الشهر يبقى من صلاحيات مفتي الجمهورية التونسية. في موضوع آخر، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أعلنت عن الشروع في إعداد الخطة التنفيذية لإعداد الحياة الزوجية ضمن خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035، وهذا خلال ندوة علمية حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها إذن أساس الأمان المجتمعي، نظمتها الوزارة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الموافق من 15 ماي من كل سنة. الجابري أفادت أن الإعداد الحياة الزوجية يعد برنامج وطني سينطلق تنفيذه في السنة الجارية، يهدف بهدف تعزيز قدرات المقبلين على الزواج على مستويات نفسية الاجتماعية والقانونية والصحية لمساعدتهم على بناء مؤسسة أسرية صامدة أمام المخاطر وتنمية قدراتهم على التواصل.

0: الإيجابي وإدارة الخلافات والنزاعات وتحمل المسؤولية. وبينت أن الوزارة وضعت خطة عمل وطنية للتماسك الأسري 2025-2035 تهدف إلى تعزيز صمود الأسرة ودعم تماسك أفرادها كي تكون الأسرة المحرك الاستراتيجي للتنمية الشاملة. إذن الخطة دي تقوم على عدة محاور يتعلق لول بتمتين الروابط الأسرية بين الأجيال عبر تعزيز التنشئة الاجتماعية السليمة وإحياء ثقافة الحوار. ويهم الثاني تعزيز صمود الأسرة وضمان رفاهها من خلال آلية متطورة للدعم والإحاطة تضمن قدرة الأسر على مواجهة التحديات المستجدة سواء كانت اقتصادية اجتماعية وحتى مناخية. وبالنسبة للمحور الثالث يتركز على تطوير التشريعات بمراجعة القوانين اللي عندها علاقة بالأسرة وتحيينها بما يضمن التوازن بين الحقوق والواجبات. لأن المكلفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة إذن أفادت وجدان بن عياد أنه كل المؤشرات الديموغرافية الحديثة اللي يصدرها المعهد الوطني للإحصاء تدل على أنه المشهد الديموغرافي يعرف نسب من التوجه نحو التهرب خاصة مع تأخر سن الزواج، وهذا يدفع الدولة إلى وضع استراتيجيات تحافظ على التماسك الأسري. وبينت أن الوزارة انطلقت في مرحلة إعداد محاور الأنشطة والمكونين للخطة الوطنية للأعداد والتأهيل هذية، وبينت أن الخطة تعتمد بالأساس على توفير كل المعلومات وتمكين المقبلين إذن على الزواج من اكتساب قدرات ومؤهلات تسمح لهم بالمرور من فترة الخطوبة إلى فترة الزواج بأكثر وعي. ولا تقتصر على الخطة دي على الأعداد فقط، تشمل زادة جانب التأهيل في مرحلة لاحقة حسب بلاغ صادر عن وزارة المرأة. وهذا كان عنا في ليزانفو.
1: ليزانفو
0: بعد شوية جولتنا تكون في الأجندة، خليكم معنا في الاستماع.

0: على رمى فم.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في رمى جازين لقيت ذي. قبل ما نختم معكم المشوار نمشي مع بعضنا للأجندة.
0: لاجندا.
1: نبدأ بالأخبار هذه. ونصدر البارح بالرأي الرسمي الجمهورية التونسية القانون عدد 8 لسنة 2026 المؤرخ في 13 ماي 2026 المتعلق بالفنان والمهن الفنية. ويتضم القانون هذا 45 فصل تمت المصادقة عليه نهار 12 ماي برمته من قبل مجلس نواب الشعب 76 صوت مع احتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض. وهذا أثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة تم تخصيصها للنظر في هذا النص التشريعي. ويتضمن القانون جملة من الأحكام المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن الفنية من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية تضبط شروط إسنادها وسحبها فضلا عن تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق التزامات مختلف الأطراف. هذا وينص القانون على تعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين مع مراعاة خصوصية النشاط الفني اللي يتسم في كثير من الأحيان بعدم الاستقرار وتقطع فترات العمل. وكيف يضمن زد النص أحكام ترميل دعم الانتاج الثقافي الوطني عبر تخصيص نسب دنيا لبث الأعمال الفنية التونسية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية إلى جانب تنظيم مشاركة الفنانين لجانب في التظاهرات والأنشطة الفنية في تونس. ويأتي صدور النص هذايا في سياق مراجعة المنظومة القانونية الحالية المنظمة للمهن الفنية واللي اعتبرها أصحابها المبادرة وعدد من المدخلين في القطاع غير قادر على مواكبة تطور الأنشطة الفنية وظهور اختصاصات جديدة. وسبقت المصادقة على القانون هذا سلسلة من جلسات الاستماع والنقاشات داخل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعة التقليدية بمجلس نواب الشعب شملت ممثلين على الهيكل المهنية والنقابية وعدد من الفاعلين في القطاع الثقافي والفني قبل إحالته إلى الجلسة العامة للمصادقة عليها. في موضوع آخر إذا نحكيه في اختتام الدورة 35 من شهر التراث تحت شرف وزير الشؤون الثقافية تصل رحلة طريق الأندلسيين غدوة إلى محطتها الختامية بولاية زغوان بعد جولة قادتها منذ نهار 18 أبريل في أو إلى عديد الجهات. وين تحت في التظاهرة دي اللي الجولة بين عدد من المدن التونسية بالذاكرة الأندلسية وبما تختزنه مدينة زغوان من رصيد حضاري تراثي متنوع من خلال برنامج يجمع بين الفنون والعروض والورشات والأنشطة الثقافية. وكان الطريق هذا فرصة لاكتشاف وإعادة اكتشاف بصمة هامة من مرور الأندلسيين من تونس بين القرنين 13 و17 ميلادي. تظاهرة ذي استقطبت عدد هام من المواطنين اللي جاءوا لاكتشاف الجانب الثري من حضارة تونس وجانب يعكس قيمة التراث الإنساني والثقافي في صقل حاضر الشعوب ومستقبلهم. وهذا بالنسبة لجولتنا في لاجندا. هكا نكون وصلنا معكم مستمعينا لنهاية المشوار. نفكركم الانترفيو لليوم تلقاوه على صفحتنا على فيسبوك راديو رمى فم. كنا أحكينا إذن على التظاهرة ضفائر تراثية نجمو ترجعوا إذن لتفاصيل التظاهرة هذه على الباش فيسبوك. كما قلت كنت دخلت معنا مدير دار ثقافة بهرجلة إذن مدام سلام بن عبد الجليل وأستيوس فيغت لليوم مع صفي باكوش وحكينا على نبتة النعناع وفوائد نبتة هذه. هذه بالنسبة المشوارنا لليوم ونسناكم ماضي ساعتين حتى الخمسة في رم مجازين. إذن في موعد اليوم جمعة 15 ماي 2026 موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم نفس التوقيت بداية من الأسبوع المقبل إن شاء الله. شكرا لرسلامة على الإخراج من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو سيسر واحكم وفي لمان
0: رم مجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة نرجع فيها مع معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرى ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي مونا البيجي.

0: page Facebook ou le compte Instagram. Radio RMFM. Radio RMFM. RMFM. ديما معاك. ديما معاك.
1: تقية الشهر على RMFM.
2: باش

0: بحال من اسبانيا 18 ماي جاي في وقته.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: page Facebook ou le compte Instagram Radio RMFM Radio RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: من تقيت الشهر على أرم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لي سي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعد كل بيت.
2: بابليسيتي.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: دراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام رم اف ام
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net
0: بقية الشهر على رم اف ام
2: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته
3: خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشا في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك كامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد مرحبا بيك عند قريت
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: ارم اف ام الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: تبليسيتي
0: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي
2: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزيا هاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
1: بليسيتي.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيت الشهر على RMFM.
1: الو
0: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
2: فريمون يعطيكم الصحة. هاو فيسا فيسا
0: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، أنفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755.
3: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

رنا فام في سكن في سوسة تونسنا تونسنا قيت الشهر على رنا فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27

0: رام فام في مساكن في سوسة تونسنا. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك. تحب تبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريات كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريات برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شيكون القانون انسحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريات مع فوات على لرمى فهمة.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net
2: @rmfm.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
3: المزيكا نون ستوب.

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا. تحب تبيع وتشري وتعمل أفار عندك أرض الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شكون القانون، انصحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريت مع فويت على رمى فام. رمى فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: @rmfm.net
2: rmfm.net.

0: أنا نغني أنا نغني شفنا السعادة
1: رمفام الموسيقى نون ستوب على رمفام.